قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الأنعام.

0: الأحد
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة ياسين والصافات.

واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة ياسين والصافات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا وفوقنا نورا وتحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا واجعل لنا نورا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وصل اللهم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: Akbar! Allahu Akbar! La ilaha illallah!
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
2: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة الكهف.

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا

كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن

الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا

كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله

هَذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تريد

وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا

وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه.

أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له

ويكفره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا

وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم

السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا

إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه

يَعْبُدُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً

تأتيهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على

تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجد

علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا

فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني

أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما

انقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا

وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذب

أما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا

يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا

إنما للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا

آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر

0: واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة الكهف.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هنا.

رب المستضعفين وأنت ربنا، فليس لنا إلا أنت، حسبنا الله وكفى. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم قنا شح أنفسنا، واجعلنا من المفلحين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، ونقِ قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ومن شر ما لم نعمل. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك اليقين والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم قلوبنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن، ونعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا.
1: الله أكبر الله أكبر.

استووا اعتدلوا اقيموا صفوفكم وسدوا الخلل.

بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: أذكار الصباح.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة النجم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة النجم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
3: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
4: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين، يأتيكم كل جمعة وسبت عند 4:30 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي المؤمنون والنور.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي المؤمنون والنور.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله في حديثه عن حقيقة التوبة: فحقيقة التوبة الندم على ما سلف منه في الماضي، والإقلاع عنه في الحال، والعزم على ألا يعاوده في المستقبل. والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة، فإنه في ذلك الوقت يندم ويقلع ويعزم، فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق لها، وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة. ولما كان متوقفا على تلك الثلاثة جعلت شرائط له. فالتوبة المقبولة الصحيحة لها علامات، منها أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة، ومنها أنه لا يزال الخوف مصاحبا له لا يأمن طرفة عين، فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فهناك يزول الخوف. ومنها انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا، وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها. وهذا تأويل ابن عيينة لقوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، قال: تقطعها بالتوبة.
1: من درر الإمام ابن القيم. ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات FM: الرياض 100 الزلفي 97.5 عفيف 92.5 الرين 88 على موجات FM.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الزمر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الزمر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام،
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
3: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: وقرآن الفجر
5: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
6: وقرآن الفجر
5: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
6: من محراب صلاة الفجر.
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم اليوم عند 9:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين.

0: مبشئ في رحاب الحرمين.
1: تلاوة طالب وتعليق أستاذ.
0: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. سورة الإسراء وهي مكية

يمجد الله تعالى نفسه ويعظم شأنه لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه، وقد أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم في جنح الليل من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بيت المقدس، وكان الإسراء قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقد أسري به صلى الله عليه وسلم ببدنه وروحه، وكان يقظة لا مناما. والآية تدل على هذا، فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد، وقد قال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. والبصر من آلات الذات للروح، والتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام، فلو كان مناما لم يكن فيه كبير شيء ولم يكن مستعظما، وما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه، وما ارتد جماعة ممن كانوا قد أسلموا، وحمل على البراق، وهو دابة بيضاء براقة لها لمعان، والروح لا تحتاج في حركتها إلى مركب تركب عليه. وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب ودخله، فصلى في قبلته ركعتين، ثم عرج به إلى السماء الدنيا، ثم إلى بقية السماوات السبع، فتلقاه من كل سماء مقربوها، وسلم عليه الأنبياء الذين في السماوات بحسب منازلهم ودرجاتهم، حتى مر بموسى الكليم في السادسة، وإبراهيم الخليل في السابعة، ثم جاوز منزلتهما صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، ورأى سدرة المنتهى، ورأى البيت المعمور، ورأى الجنة والنار، وفرض الله عز وجل عليه هنالك الصلوات 50، ثم خففها إلى 5 رحمة منه ولطفا بعباده. وفي هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها. ثم هبط إلى بيت المقدس، وهبط معه الأنبياء، فصلى بهم فيه، ثم خرج من بيت المقدس، فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس. وأخبر تعالى أنه جعل حول المسجد الأقصى البركة لسكانه في معايشهم وأقواتهم وزروعهم وثمارهم. وقد أسرى الله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لكي يريه من آياته العظام، كما قال تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إنه هو السميع لأقوال عباده، مؤمنهم وكافرهم، مصدقهم ومكذبهم، البصير بهم، فيعطي كلا ما يستحقه في الدنيا والآخرة.

0: وكيلا.
1: لما ذكر الله عز وجل أنه أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم، عطف ذكر موسى عليه السلام عبده وكليمه أيضا، فإنه كثيرا ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد وبين ذكر التوراة والقرآن. ولهذا قال بعد ذكر الإسراء: إنه آتى موسى التوراة وجعلها هاديا لبني إسرائيل لئلا يتخذوا وليا ولا نصيرا ولا معبودا من دون الله. فالله عز وجل أنزل على كل نبي أن يعبده وحده لا شريك له.

ثم قال الله عز وجل في تنبيه على المنة: يا ذرية من حملنا مع نوح، ويا سلالة من نجينا معه في السفينة، تشبهوا بأبيكم، إنه كان عبدا شكورا، فاذكروا نعمتي عليكم بإرسالي إليكم محمدا صلى الله عليه وسلم.

0: أعلم الله عز وجل بني إسرائيل في الكتاب الذي أنزله عليهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين، وأنهم يتجبرون ويطغون ويفجرون على الناس.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة.
3: وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورتي الحجر والنحل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم.

0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أتى أمر الله فلا تستعجلوه.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورتي الحجر والنحل.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: الرفق بالحيوان. من محاسن الشرع وكمالات الدين حثه على الرفق بالبهائم والحيوانات وعدم إيذائها بغير حق، وأدلته في الكتاب والسنة. فمن الآيات قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله سبحانه: كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، وقوله جل شأنه: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ومن الأحاديث عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في هذه البهائم لأجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. رواه أبو داود بسند صحيح.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد باسعد من سورة ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك أن تحيينا على سنته وتميتنا على ملته وتحشرنا يوم القيامة في زمرته. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله،

0: أنت. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسنتنا ومن شر قلوبنا ومن شر فروجنا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: أسفر الصباح وعن
1: أسفر الصباح عن أمل جديد، عن أمل جديد
2: ننطلق إليه بعزم ويقين
1: وتوكل على الله، على الله
2: نعم المعين،
1: نعم المعين.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
3: أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
2: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
4: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
1: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
2: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
1: فعونك ربي فإنا
2: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
5: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأفاضل، حياكم الرحمن في حلقة جديدة في هذا اليوم 30 من محرم من عام 1448 من الهجرة.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
6: أهلا بكم، يقولها لكم فريق البرنامج من إشراف العام في حان السبيعي ورئاسة التحرير عبدالله الزهراني، في الإعداد والتقديم خالد المصري، وفي التنسيق بندر الحسين، إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي وعمر السبيعي، وفي التنفيذ على الهواء عبد الرحمن محزري، والمخرج ناصر آل سالم.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
7: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
8: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
9: أصبحنا على فطرة الإسلام،
8: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ويقول:
9: اللهم بك أصبحنا،
8: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
6: أي صباح جميل ذلك، الصباح الذي يبدأ بالله ومع الله وفي الله. اللهم اجعلنا بك ولك ومنك وفي حفظك ورعايتك يا أرحم الراحمين. حياكم الله أيها الكرام في هذا اليوم الأربعاء الأول من شهر صفر من عام 1448 للهجرة، ودعنا محرما وولجنا في شهر صفر. حلقة أربعائية، والأربعاء كالمعتاد مرتبط بالمواضيع الطبية لكم أيها الكرام. فحديثنا في هذا الصباح عن موضوع قد يؤرق. سبق وحصل لك هذا الشيء مثلا ها؟ شعلت الموقد الفرن، ثم انتهيت من الطبخ مثلا، ذهبت لكي ترتاح أو ذهبت لكي ترتاحي، ثم جاء التساؤل: أنا طفيت الفرن أو لا؟ فتقوم تتأكد من الموضوع، تأكدت ثم تعود من جديد إلى غرفتك، ثم يطري هذا التساؤل مجددا: أنا متأكد أني قفلته؟ فترجع مرة ثانية، وقد تذهب إلى مرة الثالثة والرابعة، وندخل في حالة من الإشكالية. نتحدث اليوم يا كرام عن الوسواس القهري، هذا الداء أو هذه الإشكالية الصحية هل هي مرض، هل هو أمر آخر، هل هو إشكالية نفسية أم ماذا؟ فبمشيئة الله تعالى نتعرف على هذا الأمر ونحاول حقيقة أن نجليه وأن نتجنبه وأن نبحث عن سبل وأسباب العلاج والبعد عنه. إذن عن الوسواس القهري نتحدث، وسؤالنا: ما الرسالة التي توجهها لشخص يتردد في زيارة المعالج النفسي؟ ما هي الرسالة التي توجهها لشخص لا يحب الذهاب للمعالج النفسي، للطبيب النفسي، للأخصائي النفسي؟ هذا سؤال حلقتنا على منصة إكس. أما عن فقرات صباحنا فعلى السريع هي هدايات آية مع أحمد الشدي، جولتنا الصحفية عند 7:15 مع نايف الحربي، ضيف حلقتنا هو الدكتور جمال الطويرقي استشاري الطب النفسي، تغطياتنا عند 57 دقيقة مع جمعية الرياحين لتنمية الطفل، وبعد 8 إن شاء الله عندنا برنامج التميز في الظهور الإعلامي الدبلوماسي الدولي، وبرنامجه لتأهيل الكفاءات الإعلامية، نتعرف عليه أكثر بحول الله عز وجل. حياة صحية مع الدكتور عبد العزيز العثمان، وحديث عن جرثومة المعدة. وتتخلل هذه الفقرات أيها الكرام وهذه الدقائق التي تمتد حتى 8:30 محطات نستريح فيها ونستمع إلى هدى ربنا جل في علا مع آيات بينات مع قراء متعددين. إذن يا كرام، عن الوسواس القهري نتحدث، هذا هو العنوان والسؤال الذي طرحناه على منصة إكس: ما هي الرسالة التي تقولها للشخص الذي يتردد في الذهاب إلى المعالج النفسي؟ حياكم الرحمن على 011-405-2-999 وعلى وسائل التواصل.
2: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا، بك
0: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
5: 0534-600-600، وباتصالاتكم على الهاتف رقم
0: 011-405-2-999.
5: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: هدايات آية.
10: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:

0: قال بعض أهل التفسير: تدبر كيف جمع الله في ليلة القدر أنواع البركات، فالقرآن مبارك ونزل في ليلة مباركة وفي شهر مبارك، ونزل به أكثر الملائكة بركة على أكثر البشر بركة، وواهب البركات كلها هو الله جل جلاله. فحري بالمؤمن أن يجتهد في ليلة القدر لعله يدرك بركة هذه الليلة، فينعم ببركتها في الدنيا والآخرة.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: شكرا لأبي معاذ زميل أحمد الشدي على هذه الفقرة. طيب، تعرف منظمة الصحة العالمية الوساوس بأنها أفكار أو صور أو مخاوف ملحة يصعب التخلص منها، بينما القهور، حديث عن الوسواس القهري، هي أفعال ظاهرة أو ذهنية يشعر الشخص بأنه مضطر إلى تكرارها لتخفيف القلق أو منع كارثة يتخيلها، لكن الراحة الناتجة عن الفعل القهري تكون مؤقتة ولا تحقق متعة أو منفعة حقيقية. هذا تعريف منظمة الصحة العالمية. أنتم حواليكم هل قابلتم يعني شخصية فيها هذا الوسواس القهري؟ تعرفون أحدهم سواء قريب منكم أو بعيد؟ إيش الإشكالية التي هو واقع فيها؟ هل بالفعل يعاني أم أنه متعايش ومرتاح ومبسوط وحياته طبيعية؟ تعرفون شخصا كان يعاني من وسواس قهري ويا رب لك الحمد فرجت عليه وتغيرت حياته؟ كيف هو الفرق بين حياته مع الوسواس القهري وبعد الوسواس وعلاجه منه؟ طرق العلاج التي سمعتموها ورأيتم أنها مفيدة وناجعة للشخص المصاب بالوسواس القهري؟ طبعا موضوع الأفكار والوساوس هو في الأصل موضوع طبيعي، الوسواس الخناس يوسوس لنا، فالأفكار التي مثلا غريبة أو كده تجيك أفكار مريضة أو عجيبة في الدماغ موجودة. معظم الناس ترى يعني تأتيهم وتراودهم أفكار غريبة أو مزعجة. شفتوا مثال الفرن اللي تراجعوا تتأكد أنه مغلق أو لا؟ الناس تفعل هذا أمر طبيعي، لكن الإشكالية أنه الوسواس القهري يجعلك تكرر التأكد مرة ومرتين وثلاثة، وقد تستمر إلى يعني أعداد كبيرة، تستهلك وقت وتؤلم نفسيا، تعطل حياتك بشكل يعني كبير. هل هذا صحيح؟ طيب خلنا نسمع من جولة بعد الجولة إن شاء الله نسمع منكم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية.
3: الجولة الصحفية مع صاحبها وأستاذها الإعلامي نافع الحربي. أبو فهد السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أستاذ خالد، المتابعين فريق البرنامج.
3: يا صباح النور والسرور. جاهزين للجولة؟
5: يلا نسمع منك الجولة.
3: بسم الله. مجلس الوزراء الموافق على نظام إيرادات الدولة. العيسى يفتتح أعمال الملتقى الثالث لعلماء باكستان. الشؤون الدينية تطلق الدورة الفكرية التأصيلية الصيفية في المسجد الحرام. المنتخب السعودي للرياضيات يشارك في أولمبياد الرياضيات الدولي 2026 بالصين. المصليات المتنقلة تيسر أداء الصلاة لزوار متنزهات الطائف. كذلك اختتام فعاليات سوق المزارعين بمحافظة طريف، وانطلاق موسم الرطب في القطيف. نروح لناحية طبية. أخصائي عيون الأطفال يقول ساعتان خارج المنزل يوميا تقللان خطر قصر النظر. كذلك استشاري عظامي يحذر من ألم الركبة المفاجئ بعد 40 ويكشف الوزن المثالي لنجاح تغيير المفاصل. وأخيرا مختص يقول تقبل الخسارة كتجربة للتعلم خطوة نحو القرار الصحيح. طيب نبدأ بأول خبر.
5: أول خبر، وافق مجلس الوزراء يوم أمس برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على نظام إيرادات الدولة، وذلك خلال جلسته التي عقدت يوم أمس في جدة. وأكد وزير المالية محمد الجدعان في بيان أن اعتماد النظام يمثل خطوة مهمة نحو تطوير حوكمة الإيرادات الحكومية وتعزيز كفاءة إدارتها بما يدعم الاستدامة المالية. وأشار إلى أن النظام يسهم في تمكين الجهات الحكومية من تحسين آليات تقدير الإيرادات ورفع مستوى الامتثال في سداد المستحقات، إلى جانب تنظيم إجراءات التحصيل ومعالجة الديون الحكومية.
3: جميل، ماذا عن أعمال الملتقى الثالث لعلماء باكستان؟
5: نعم، هنا الخبر يتحدث عن افتتاح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى في العاصمة الباكستانية إسلام آباد أعمال الملتقى الثالث لعلماء باكستان بحضور أصحاب السماحة والفضيلة من كبار علماء باكستان. وأشاد بما يتميز به الملتقى من طرح علمي رصين وفق أطر، وكذلك تحدث عن حرص علماء باكستان على اجتماع الكلمة ووحدة الصف تجاه قضايا الأمة الإسلامية.
3: جميل جدا. طيب الشؤون الدينية في الحرمين وإطلاقها للدورة الفكرية التأصيلية.
5: نعم، هنا أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي رئيس الشؤون الدينية الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس الدورة الفكرية التأصيلية الصيفية في رحاب المسجد الحرام بمشاركة نخبة من العلماء والأئمة ضمن برامجها العلمية الهادفة إلى ترسيخ المنهج الشرعي الصحيح وتعزيز الوسطية والاعتدال.
3: وش يسوي المنتخب السعودي في الصين أبو فهد؟
5: برضو هنا يشارك المنتخب السعودي للرياضيات في النسخة 67 من أولمبياد الرياضيات الدولي التي تستضيفها حاليا الصين الشعبية بمشاركة نخبة من طلبة المرحلة الثانوية يمثلون أكثر من 100 دولة حول العالم، ويمثل المملكة العربية السعودية في هذه النسخة التي تستمر حتى 21 يوليو الجاري. ومنتخب مكون من طلبة جرى تأهيلهم بإشراف مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال الموهبة والإبداع موهبة بالشراكة مع وزارة التعليم، وذلك ضمن برامج موهبة للأولمبيادات الدولية في مسار تدريبي متكامل يهدف إلى إعداد الطلبة الموهوبين للمنافسة في واحدة من أعرق وأصعب المسابقات العلمية الدولية في مجال الرياضيات.
3: جميل، تخيلنا في الطائف والجو عليل وأذن للصلاة ودخل وقت الصلاة لكن المسجد بعيد شوية قالوا سيارة.
5: نعم، هذا برضه من الأخبار المهمة، وما هو بس في الطائف والله الحمد، نجد يعني هالمصليات موجودة في الحدائق، موجودة بالأماكن اللي يرتادها الناس. وهنا فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف المصليات المتنقلة في عدد من الساحات والحدائق والمتنزهات والأماكن العامة ضمن خطتها الميدانية لصيف هذا العام بهدف تمكين الزوار والمتنزهين من أداء فريضة الصلاة جماعة في وقتها وتوفير بيئة مناسبة تعين على إقامة الشعائر الدينية في المواقع التي تشهد كثافة في الحركة السياحية والتنزه خلال موسم الصيف. وتأتي هذه المبادرة ضمن البرامج التوعوية والخدمية التي تنفذها الهيئة خلال الموسم الصيفي بما يسهم في تيسير أداء الصلاة لمرتادي المتنزهات والمرافق العامة، ويعكس الاهتمام بتوفير الخدمات التي تلبي احتياجات الزوار في مختلف المواقع.
3: طيب طلعنا من الطائف رايحين القطيف، لكن بمر على طريف.
5: خلنا نمر على طريف ونتحدث عن فعاليات سوق المزارع أو المزارعين بمحافظة طريف الذي تنظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية مثلا بمكتب الوزارة بالمحافظة، وسط حضور من الأهالي والزوار ومشاركة المزارعين والأسر المنتجة وعدد من الجهات الحكومية والأهلية. شهد السوق على مدى أيام قامته عرض متنوع للمنتجات الزراعية المحلية شملت الخضروات والفواكه الموسمية والتمور والعسل والمنتجات الريفية والغذائية، إلى جانب أركان للحرف اليدوية وبرامج توعوية وإرشادية. وتضمن السوق فعاليات مصاحبة استهدفت فئات مختلفة من ضمنها أنشطة الأطفال وعروض تراثية وغيرها. يعني الحمد لله كل منطقة تجد فيها مثل هالمهرجانات اللي وتجد يعني عليها إقبال.
3: جميل. طيب وصلنا القطيف وودنا بهالرطب ما شاء الله.
5: والتمر هنا يشهد موسم الرطب في محافظة القطيف انطلاقته المعتادة مع أواخر شهر يونيو من كل عام ويستمر حتى شهر أكتوبر في واحدة من أبرز المواسم الزراعية التي تشتهر بها المحافظة، حيث تمتد فترة الإنتاج نحو 3 أشهر قبل أن يجفف جزء من المحصول لاحقا ليتحول إلى تمر على عالي الجودة. ويتميز القطيف بإنتاج مجموعة واسعة من أصناف الرطب تبدأ بطلائع الموسم التي تشمل أصناف الطياري والفيراني والماجي، ثم تتولى بقية الأصناف وتتصدر الأصناف الأساسية الخلاص والخنيزي وغيرها. وهنا يحظى رطب القطيف بإقبال واسع من المستهلكين داخل المملكة لما يتميز به من جودة وتنوع في الأصناف، إلى جانب توجيه جزء من إنتاج التجفيف. طبعا دائما احنا نتكلم يقول لك والله بعض الناس يقول هذا بلح، مثل المصر يسمونه بلح، هو نفس الرطب. احنا نقول والله على الايام هذه نسميها قدوع، وناس يقول له مناصيف، يجيك يعني نص تمره ونص بسره
3: منصف.
5: بعدين يتحول عادي الى تمر، يعني يتم كنزه سواء بالتبريد او بالطريقه التقليديه اللي احنا نعرفها.
3: طيب نروح لبعض الاخبار الصحيه المهمه. الان الاطفال ما شاء الله يعني فيهم طاقه وحركه ويحتاجون إلى أن يعني يذهبوا إلى خارج المنزل أفضل لهم من الجلوس في على أمام الشاشات، ها؟
5: نعم، الجدران والأماكن المغلقة دي ترى تأثر على النظر. وهنا أكدت أخصائية أول طب وجراحة عيون الأطفال الدكتورة إسراء رمضان أن علاج قصر النظر لدى الأطفال لم يعد يقتصر على تصحيح الإبصار بالنظارات، بل يرتكز على إبطاء تطور الحالة لحد من مضاعفاتها المستقبلية مثل انفصال الشبكية والمياه الزرقاء والبيضاء. أوضحت أن قصر النظر يجعل الطفل يرى الأجسام القريبة بوضوح والبعيدة بشكل ضبابي، وغالبا يبدأ خلال سنوات الدراسة. أشارت إلى أن من أبرز الوسائل الحديثة لإبطاء تطور الحالة قطرات الأتروبين منخفضة التركيز والعدسات الطبية، وأكدت أن الوراثة وقلة التعرض للهواء الطلق وكثرة الأعمال البصرية القريبة من أبرز عوامل الإصابة. ناصحة بقضاء الأطفال 2 ساعة يوميا في الخارج وتقليل استخدام الشاشات وتطبيق قاعدة 20-20-20 وإجراء فحوصات دورية للعين.
3: بدنا نعرف وش 20-20-20، لكن جيد الإنسان يطلع ويعني يبحث عن الأفضل لنفسه ولأطفاله. نختم بخبر أخير من اختيارك.
5: خبرنا الأخير يعني هنا مستشار مغالطة التكلفة الغارقة تدفع كثير للاستمرار في علاقات ووظائف تستنزفهم. هنا أكد مستشار تنمية المهارات أنس محمد الجعوان أن كثير من الأشخاص يواصلون علاقات أو مشروعات أو وظائف فقدت جدواها بسبب ما يعرف في علم النفس السلوكي بالمغالطة التكلفة الغارقة، وهي الاستمرار في أمر ما لمجرد استثمار وقت أو مال أو مشاعر فيه. أوضح أن هذا السلوك لا يعكس دائما الأمل أو الحب، بل يرتبط بصعوبة التخلي عما سبق استثماره رغم صعوب يعني رغم يعني وضوح عدم جدوى هذا المشروع. بين أن تقبل الخسارة باعتبارها تجربة للتعلم هو بداية اتخاذ القرار الصحيح. أكد أهمية تحقيق الإغلاق النفسي حتى ودون اعتذار أو تفسير عبر تفريغ المشاعر والنظر إلى التجربة كدرس يثري الخبرة. يعني بعض الناس يستمر يقول لا والله أنا والله عندي الحاجة هذه ما راح بغيرها، مثل عندي السيارة كل يوم متعطلة
3: ويستمر التكاليف والخسائر
5: ومتمسك بالله هذه سيارتي اللي أنا يعني دي. يعني حاول يعطيك مبرر أو تجارة خاسرة أو مكان غير مناسب أو حتى أشخاص يعني مؤثرين عليه أو مؤثرين على حياتهم ما يبغى يتخلى عنهم وهكذا.
3: نعم، الله يعطيك العافية والله، جولة ماتعة ومنوعة أبو فهد الإعلامي الأستاذ نايف الحربي، شكرا جزيلا وفيرا لك.
5: شكرا لكم، نلتقيكم في الغد
3: على خير، فمان الله،
5: مع السلامة.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: ما شاء الله تبارك الله، هذه التلاوة الندية بصوت القارئ حاتم المالكي جزاه الله خيرا. حياكم الله من جديد يا أفاضل، نحن على بعد لحظات من ضيف حلقتنا متحدثا بمشيئة الله عن موضوعنا الطبي في هذا الصباح عن الوسواس القهري. نأخذ مشاركتنا على السريع. هنا رسالة من أم عبد الملك من القوعية تقول: أي شخص يتردد في زيارة المعالج النفسي عليه أن يستعين بالله قبل كل شيء، ثم يأخذ بأسباب العلاج من غير إفراط ولا تفريط، وأن يعلق أماله وثقته بالله تعالى، ولا يلتفت لأي وساوس مخاوف، ويلح بالدعاء لخالقه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شكرا لأمي عبد الملك من القويعية. كذلك من المشاركات التي وصلت، هذه مشاركة من ملكوت تقول: الوسواس القهري هو ليس مجرد حرص زائد على النظافة أو الترتيب، بل هو حالة تتداخل بشكل كبير مع الحياة اليومية. وتقول: والحل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شكرا يا ملكوت. بلا شك أن اللجوء إلى الله عز وجل ودعائه والتضرع له وذكره جل في علاه سبب كبير من أسباب طمأنينة النفس وسكونها، وكذلك سبب قوي في علاج الوسواس القهري. لكن كذلك هناك ثمة أسباب لابد على الإنسان أن يأخذ خطوة ويشرع فيها، ألا وهي استشارة المتخصص. هناك علاج سلوكي معرفي، هناك علاج دوائي نستلزم الأمر، إلى غير ذلك. معنا أحد المتصلين عبد الكريم من بيش. السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله، صباحكم الله بالخير يا شيخ.
2: يا صباح الأنوار والمسرات، حياك عبد الكريم.
3: شيخنا، باختصر عليك الموضوع: أفضل علاج الوسواس القهري وما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الذكر الوارد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. وكان من ضمن هذا فضائل هذا الذكر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول لا يقربه شيطان في ذلك اليوم. وهذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق على الهوى، واتمنى يجربه كل من يعاني من هذا الوسواس القهري، وباذن الله انه ما يترك الذكر طول حياته باذن الله.
2: الله يعطيك العافيه، شكرا على هالمشاركه وعلى هالوصيه الطيبه العظيمه. و يعني كتاب ربنا جل في علا وسنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني بدايه اي هدوء وعلاج وحياه سويه حقيقه للإنسان. وكما ذكروا كثير المستمعين: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وترى دائما عندما نتحدث في هذا الموضوع أبدا لا نعني أن نأخذ طريق أو جاء وسيلة أو مسلك بمنأى عن الطرق الأخرى والتجارب المثبتة الأخرى. هو بين هذا وذاك بلا شك، والإنسان معرض وإن كان ذاكرا لله عز وجل في بعض الأحيان وقريبا من الله، أن هذا ابتلاء قد يكون من الله عز وجل، ويسعى في علاجه بالطريقة المثلى. معنا اتصال من مستمع آخر من الرياض، أخونا محمد. السلام عليكم.
4: عليكم السلام، صباحكم الله بالخير يا حبيبي.
2: يا صباح الرضا والنور والسرور، أهلا وسهلا.
4: الله يعافيك يا حبيبي.
2: عافاك الله. قول يا محمد.
4: الله يحييك يا حبيبي. أنا كنت أعاني من الموضوع هذا والله كنت أعاني منها مرة، بالذات في الوضوء. يعني أوصل باب المسجد أرجع أقول نسيت شيء، يعني نسيت يدي نسيت. فالحمد لله أنا في نفس الإذاعة سمعت الشيخ يقول، واحد سأل سؤال يقول له تجاهل الموضوع.
2: حلو.
4: فالحمد لله إني تجاهلت الموضوع، فصرت أدخل المسجد لو نسيت شيء، لو ما نسيت أدخل المسجد.
2: يا سلام.
4: الحمد لله شفيت من الموضوع.
2: يا رب لك الحمد. يا
4: والله
2: رب.
4: الحمد لله.
2: وهذه ايش نصيحتك للي استمع اليك الان وعنده
4: والله يتجاهل، بس يتجاهل كونه انه في الوضوء نسى شيء او نسى شيء في البيت او كذا، يفتكر انه نسى يتجاهله.
2: والله هذا يعني علاج شافي ويقمع ابليس الخبيث عليه لعنه الله.
4: قسما بالله ان انا سمعت الشيخ في نفس الاذاعه واحد سال سؤال
2: حلو وقال له تجاهل،
4: يقول له عندك، قلنا تجاهل الموضوع.
2: يا سلام يا سلام عليك، الله يعطيك العافية محمد، شكرا جزيلا لك. ودائما تأتي في بالي هذه الفكرة، هذا الشخص المصاب بالوسواس القهري في مسألة الوضوء إيش اللي يفكر فيه بالضبط؟ يعني قد يأتي في باله أنه والله لن يتقبل مني هذه الصلاة، أنا سأكون مذنب سآثم. يا الله، شوف سبحان الله كيف إبليس وجد مدخل، يعني من حيث يعني يحب الإنسان الإحسان في دينه وفي صلاته، وجد إبليس الخبيث مدخل على هذا الإنسان، فوجه له محمد يعني تسديدة قوية حقيقة وأخرسه بهذا التجاهل، ويا ربي لك الحمد والمنة. طيب معنا ريم، السلام عليكم. ريما حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يحييك. الحمد لله بعد أكثر من 16 سنة يعني رديتوا علي.
2: لا إله إلا الله، والله نسعد بهالاتصال. ويا مرحبا بك أختنا ريما، تفضلي.
1: زاد فضلك. أول شيء سألتوا أنتوا إذا يعني سبق وعشرنا ناس عندهم وسواس قهري وكذا. لنا قريبة نفس الشيء، يعني ما أحد يعني أبدا ما حد يدخل بيتها.
2: ليش؟
1: تتقزز من كل شيء، عيالها أبدا ما يختلطون برا، يعني كيف أقول لك، المدرسة والبيت وهي معاهم في كل مكان، أبدا ما تخليهم لحالهم. البيت حرفيا ريحته منظفات مؤذية.
2: يا الله، وسواس نظافة
1: يعني. أيوة. بعدها يعني بعد ما كبرت في العمر صار العكس. يعني بان عليها الاكتئاب من كثرة النظافة. وودي أقول شيء، يعني يا رب يعني اللي يستفيد منها يدعي لي يا رب العالمين. الوسواس القهري أو أي يعني مرض عضوي يبدأ من المعدة والقولون.
2: القولون.
1: القولون بالضبط، بأي طريقة. يعني في ناس يعني اللي يسألون وش الطريقة المناسبة، كل شخص له طريقة مناسبة، ومن يعني أفضلها وأسهلها إنه الجسم يكون دافي. الإدامات، المرق، يعني مشروبات ساخنة، هذه يوميا أي مشروب يناسب الجسم. هذه يعني بتنقل الشخص من وإلى، يعني بشكل غريب، حتى الذكاء يرتفع عنده. في ناس يكون عندهم يعني مشاكل في النظر، أنا شخصيا بعد ما سويت تنظيف القولون الحمد لله تعالجت من جيوب أنفية مدتها كانت 20 سنة.
2: أنا أول كنت أقرأ يا ريما جزاك الله خير عن موضوع أنه كيف القولون العصبي أو القولون مرتبط بشكل كبير بالدماغ وبالفكر وبالعقل وسلامة القولون. حتى العلماء يقولون هناك محور الدماغ القولون، هذا إذا ما توازن تصير لك إشكاليات كبيرة. فشكرا على هالنصيحة الطيبة من أختنا ريما، ما قصرت. طيب نروح لحائل مع أخونا وليد. السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم.
2: يا صباح النور والسرور والمسرات.
5: الله يحييكم، تشكرون على هالبرنامج.
2: الله يحييك.
5: على الموضوع اللي يحتاجه كل مسلم.
2: رضي الله عنك.
5: الوسواس القهري صراحة مهم، ويعني فيه بعض الناس يعني يحتاج علاج وكذا. ففيه أمرين، فيه العلاج الحسي وفيه العلاج المعنوي.
2: حسي ومعنوي.
5: إيه. فالمعنوي يعني مثل قراءة القرآن من الآيات، مثل لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين، يونس، والأكثر من قراءة سورة الفلق والناس. سورة الناس تتكلم عن وسواس الخناس. وفيه نقطة، الإنسان يتجنب الجلوس وحده، يعني لأن جلس الإنسان وحده
2: تدور التفكير،
5: التفكير والهواجيس، ودائم يكون خلطة مع الناس ويصير مع الجماعة كذا.
2: طيب نصيحة لطيفة منك يا وليد، جزاك الله خير. هذا اللي تحدث عن العلاج من شقين، المعنوي والجسدي أو الحسي دعونا نقول، وهذا الذي نتحدث عنه، ما بين قرب من الله عز وجل وتوكل عليه ولجوء له، وما بين كذلك تجارب المختصين والطرائق المعتمدة أو العلمية في معالجة هذا الموضوع. شكرا لأخينا وليد من حال. طيب لازلنا معكم وبرفقتكم يا كرام، ونسعد بكم على 011-405-2-999. يمكن كان أبو فهد في إطلالاته الإخبارية ذكر قاعدة 20-20-20 بالنسبة للنظر، وأخونا الدكتور طلال الزهراني أرسل على الواتساب يقول قاعدة 20-20-20 من أسهل الطرق للوقاية من إجهاد العين نتيجة التحديق الطويل في الشاشات كالجوالات والأجهزة اللوحية وغيرها. والفكرة الأساسية أنك تعطي عضلات العين فرصة للاسترخاء وإعادة الترطيب الطبيعي. كل 20 دقيقة خذ استراحة قصيرة من الشاشة لمدة 20 ثانية وانظر إلى شيء يبعد 20 قدم، يقصد أنه 6 أمتار، والنظر إلى مسافة بعيدة يعني نتيجة لهذا يريح العضلات عضلات العين التي تنقبض باستمرار للتركيز على الأشياء القريبة مثل الشاشات. شكرا لك جزيلا دكتور طلال الزهراني. طيب نرجع لمنصة إكس وسؤالنا الذي طرح هناك، ما هي النصيحة التي توجهها ورحتنا؟ طيب لعل تهت في جوالي. ما هي النصيحة التي توجهها لمن يتردد في الذهاب إلى الطبيب النفسي أو الأخصائي النفسي؟ طيب من المشاركات التي وصلت هذه هنو تقول تعوذ من إبليس يا تعوذ من إبليس يا مخلوق ودق سلف وروح تعالج العلاج مو عيب. هذه واضحة وصريحة. وعلى فكرة يعني نرى كثير من يزور العيادات الطب النفسي والأخصائي النفسي يجد ما شاء الله تبارك الله أنها يعني فيها عدد طيب، يعني ما تقول إن مثلا الناس مستحية وما تجي، لا ما شاء الله موجودين. وأنا سبق رحت، الأمر طبيعي، الإنسان يواجه إشكالية معينة أو ضغط نفسي يبحث عن عارف شخص يفكر بعيد عنه، بعيد عن ما يعاني من ضغوطات وأفكار، ويعرف دهاليز هذا العقل سبحان الله، ويعطي له تصور مختلف قد لا ينتبه له وهو يقع في هذه الضائقة يعني من التفكير. طيب مشعل من أبها معنا الآن، السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير.
2: يا صباح الرضا والنور والسرور.
6: الحقيقة أن موضوع يكاد لا يخلو منه كل بيت صراحة، الوسواس القهري خصوصا كبار السن أو من لديهم يعني إشكالات أو شيء. لكن في قاعدتين أود أن أشارككم بها لعل الله ينفع بها.
2: اللهم يقول.
6: القاعدة الأولى اليقين لا يزول بالشك، فأي واحد عندك مريض لابد أن تعلم هذه القاعدة.
2: اليقين لا يزول بالشك،
6: اليقين لا يزول بالشك، بحيث أنه إذا توضأ مثلا وبعد فراغة من الوضوء شك أنا غسلت العضو هذا أو لا، فخلاص ترجع إلى هذه القاعدة. دائما أنك تيقنت أنك توضأت فلا يزول يقينك أنك توضأت بشكك أنك يعني تنسيت عضو أو شيء.
2: حلو،
6: هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية لا عبرة للشك بعد الفعل. مثلا إنسان صلى وبعد الصلاة بعد ما فرغ من أداء الصلاة قال أنا ركعت أو لا أو سجدت أو لا، فهنا بعد ما فرغت من الفعل لا تعتبر بهذا الشك الوارد. ونسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. لا شك أن الوسواس القهري أيضا هو سبيل من سبل الشيطان حتى يصد الناس عن الطاعة وعن الذكر وعن القرب من الله عز وجل. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الشيطان.
2: اللهم آمين. شكرا جزيلا لأخينا مشعل على هاتين القاعدتين المهمتين. والله وفي ختام الحديث ذكر أنه إبليس يستخدم مثل هذا لصد الناس عن ذكر الله وعن الصلاة. وأنا والله أتخيل أنه هذا بالفعل هذا قد يكون سيناريو يعني قد يقع، أن الإنسان طيب توضأ وشك أنه ما توضأ صح، وتوضأ مرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة، في الأخير ترى يتعب يصاب بحالة نفسية من الاكتئاب والتعب النفسي، وإبليس شوي شوي يدفه يقول له تدري ليش تصلي أنت الصلاة هذه حتتعبك من كثرة الوضوء وكذا، وأنت دائما ما تتوضى زين، ويدخل في دوامة الله أعلم كيف ممكن يخرج منها. فجميل جدا أنه الإنسان مثل ما ذكر أخونا محمد المتصل في علاج بديع رائع، أنه التجاهل التام، والله عز وجل عليم بحالك ومطلع عليك وهو أرحم بك من نفسك. فجميل جميل، شكرا جزيلا لأخينا مشعل. بالنسبة لل ها وش عندنا؟ فاصل، يلا فاصل ثم نعود.
0: اللهم بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا. تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءاً قرآنياً وتكون شريكاً في تخريج آلاف الحفاظ. إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
8: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس، للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: كان ذلكم يا كرام ترتيلا بصوت القارئ الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز بليلة، جزاه الله خيرا. حياكم الله من جديد أيها الأحبة الأكارم. ممكن استمعنا إلى موضوع أو أنواع من الوساوس، مثل ما ذكرت أختنا ريما عن من تعرفها من تعاني من وسواس النظافة مسكينة. هذا نوع شهير من صور الوسواس القهري، وسواس التلوث، هناك وسواس التحقق، وسواس الترتيب والتماثل. يعني على خفيف ما يمنع. أخي الترتيب حلو يا أخي، أنك ترص الأغراض في العربية بشكل متساوي، تعطيها للكاشير بترتيب، وكل يعني الأغراض المتشابهة مع بعض، ولا الأفكار الاقتحامية، الأفعال القهرية الذهنية، وسواس طلب الطمأنة. هذه من أهم صور الوساوس القهرية عافانا الله وإياكم منها. وموضوع الذي يتكرر كثيرا نسمعه في الاستفتاءات والفتاوى، وموضوع الوسواس في الصلاة، وسواس الوضوء، والعلاج معروف ومذكور. لكن كما أعيد وأكرر مسألة أنه بعض الناس ما تعي عظمة ورحمة الله عز وجل ولطفه بعباده، وإبليس يدخل من هذا الباب في جهل هذا الإنسان بهذا الأمر، في موضوع أنه الله سيعاقبك، الله لن يتقبل منك وكذا، ويدخل في دوامة عظيمة. فلنعظم الله عز وجل في نفوسنا. إيه، هو فاهم فكرة تعظيم الله بشكل مقلوب. شكرا لجميع حقيقة من شارك ويرسل، واعطونا، لازلنا نطمع حقيقة بالمزيد على 011-405-2-999. وفي تساؤل، الوسواس متى ممكن يبدأ؟ هل هو شيء يعني يوجد في الإنسان هكذا منذ صغره، أم أنه ممكن يتعرض لموقف أو يسمع شيء معين ويبدأ بهذا الوسواس؟ فشاركونا من خبراتكم، من تجاربكم. هل الوسواس موجود لدى الأطفال؟ قد يكون ويبدأ ببعض العلامات. طيب، من بعض الدراسات والأرقام التي يعني ممكن نطلع عليها، أن الوسواس مثلا بحسب المعهد الوطني الأمريكي، وهنا كذلك نقطة، الوسواس ليس فقط يعني خلنا نقول عند المسلمين أو شيء، لا يعني ما له علاقة بجنسية أو دين. بلغ انتشار الوسواس القهري بين البالغين خلال عام واحد نحو 1.2%، وبلغ انتشاره مدى الحياة نحو 2.3%. كذلك هناك تحليل نشر عام 2024 في السعودية استنادا إلى المسح الوطني السعودي للصحة النفسية، إلى أن الوسواس القهري حالة موجودة ومستمرة، وترتبط ببداية مبكرة وتزامن مرتفع مع اضطرابات نفسية أخرى، وتأثير ملموس في قدرة المصاب على أداء حياته. اللهم استعان. نروح لتغطية كرام ثم نعود.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا بك أصبحنا. تغطية.
2: تغطيتنا الأولى مستمعينا الأفاضل، ومع جمعية جديدة هذه المرة، جمعية الرياحين لتنمية الطفل. نسعد بانضمام ضيف عزيز هو الدكتور وليد بن علي التمامي، المدير التنفيذي لجمعية الرياحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحك الله بالخير دكتور وليد.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا صباح الخير،
2: يا صباح النور والسرور،
3: يا هلا بإذاعة القرآن.
2: يا مرحبا
3: القرآن، الله يحفظكم.
2: يا مرحبا بالرياحين وما تقدمون حقيقة. فأعطينا فكرة بداية دكتور وليد عن جمعية الرياحين لتنمية الطفل.
3: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونسأل الله الكريم أن يستعملنا وإياكم في مرضه.
2: اللهم
3: جمعية الرياحين لتنمية الطفل جمعية متخصصة في بناء شخصية الطفل وتنمية قدراته ومهاراته من خلال برامج تربوية تعليمية وترفيهية نوعية، تقدم في بيئات آمنة وجاذبة، تسهم في غرس القيم.
2: جميل.
3: وأيضا تعزز الثقة بالنفس من خلال تنمية المهارات الاجتماعية والقيادية بالشراكة مع الأسرة والمجتمع. تسعى الجمعية ولله الحمد إلى صناعة تجارب تربوية مؤثرة تجمع بين المتعة والفائدة والقيم والصحبة الصالحة. تساعد الأطفال والناشئة على استثمار أوقاتهم وتنمية مواهبهم وبناء شخصيتهم بصورة متوازنة.
2: جميل جميل يا جمال هذا المجال.
3: جمعية لبيه.
2: أقول ما أجمل هذا المجال حقيقة، ما منا لا يعني يريد هذه الإيجابيات الكثيرة لفلذات كبده.
3: والله الحقيقة العمل معهم ممتع ومثري وتجد أثر أمام عينك.
2: يا سلام يا سلام.
3: الجمعية تستهدف تكوين بيئة آمنة للطفل، كذلك تنمية الطفل معرفيا ومهاريا وسلوكيا. أيضا من أبرز أهدافها المساهمة في تأهيل العاملين بمجال الطفولة.
2: جميل.
3: وكذلك تبادل ومشاركة الخبرات في مجال الطفولة مع ذوي الاختصاص.
2: نعم.
3: أيضا زيادة وعي المجتمع بمجال الطفولة واحتياجاته. هذه أبرز أهداف الجمعية.
2: جميل جدا. الله يقويكم تصلوا إليها وتزدادوا خيرا ونورا وبركة. طب لو تحدثنا دكتور وليد عن أبرز البرامج والمشاريع التي تقدم.
3: والله الحمد لله عندنا برامج طيلة السنة وكذلك أيضا عندنا برامج في الصيف. في الصيف الآن ولله الحمد لله عندنا تقريبا 4 برامج تستهدف قريبا من 800 مستفيد.
2: جميل.
3: عندنا قرية وهج، برنامج نسائي، وجير القرآن، ونادي الرياحين الصيفي، وكذلك نادي ارتقاء الصيفي. عندنا طيلة السنة أيضا برامج، من ضمنها مثلا برنامج ارتقاء، برنامج تربوي ترفيهي يجمع بين غرس القيم وتنمية المهارات، وأيضا رفع المستوى الدراسي خلال العام الدراسي.
2: جميل.
3: بواقع 3 أيام أسبوعيا للطلاب من 9 إلى 12 سنة. يأتي الطالب من أول العصر ويستذكر دروسه الصباحية حقت المدرسة، وأيضا حصل أحيانا بعض المهارات اللي تطلبها الأهل، مثلا بعض الأهالي يحبون شيء من اللغة ولا شيء من القرآن، ثم يصير شيء من الرياضي والترفيه.
2: يا سلام.
3: إلى أذان العشاء تقريبا ثم يرجعون إلى أهلهم. كان عندنا البرامج في السنة معسكر ريبوت، كذلك الرحلة الصغيرة، رحلات أسبوعية للأطفال تقام كل يوم سبت. من ضمن البرامج كان برنامج مكنة وبرنامج تطويري متكامل يعنى بتمكين العاملين في الجمعية وموظفيها ومستفيدين منها سواء متطوعين أو مهتمين بمجال الطفولة.
2: جميل.
3: كان أيضا عندنا برنامج بارع وبرنامج تربوي متكامل يعنى ببناء شخصية الطفل، ولله الحمد لله كان عدد المستفيدين كبير جدا في الفترة الماضية، ونسأل الله القبول. كان عدد المستفيدين قريب من 2000 مستفيد في السنة الفائتة.
2: ما شاء الله ما شاء الله.
3: نسأل الله أن يستعملنا وإياكم في كل خير يا رب.
2: اللهم أمين. جميل التنوع والانتشار هذا. خدماتكم تقدم في أي مدينة ولا هي أونلاين؟
3: في الرياض، في الجزء الغربي منها، في غرب الرياض.
2: جميل جدا. طيب من أراد أن يدخل هذا العالم داعما مساندا عاملا فيه أو حتى متبرعا يحب أن يرى أثر كبير للأطفال في مجتمعه، كيف له ذلك؟
3: والله الحصل فيه موقع الجمعية وكذلك أيضا فيه رقم تلفون إذا حب يتواصلون على الواتساب.
2: أيوة أعطينا الرقم لسماح.
3: 055-39-0003-099.
2: لو تعيده كرما.
3: 055-39-0099.
2: جميل جدا، بارك الله فيكم ونفع بما تقدمون. هل من كلمة أخيرة تحب أن تختم بها دكتور؟
3: والله شكر الله لكم ودامكم الله نفعا وبركة على المجتمع.
2: اللهم أمين أجمعين. شكرا جزيلا لكم الدكتور وليد بن علي التمامي، المدير التنفيذي لجمعية الرياحين لتنمية الطفل. شكرا جزيلا لكم.
3: حفظكم الله. في أمان الله. جزاك الله
2: خير. مع السلامة.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: أهلا بكم مجددا يا أفاضل. كنا نتحدث قبل هذه المداخلة عن الرياحين في مسألة أنه الوسواس القهري متى يبدأ، وكما ذكرنا وذكرت الدراسة أنه قد يبدأ من عمر مبكر ببعض العلامات، ببعض يعني تصرفات للأطفال جيد الإنسان يطلع عليها ويعني يبادر بإقفال الطريق على الوسواس من أن يصل إلى سلوك الطفل. طيب في جانب آخر حقيقة لابد أن نعرج عليه، ممكن نأخذ بعض المشاركات ممن لهم تجربة ومواقف في هذا، مسألة كيف تتعامل الأسرة مع الشخص الموسوس؟ هل بالاستهزاء أو عارف النظرات اللي تأتي في الوجه أو حتى بالمخاصمة؟ يعني أمور كثيرة حقيقة لابد أن نعرف كيف نتعامل فيها مع من يوسوس. طيب قبل الموجز في دقيقة نأخذ أحمد. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله.
2: حياك الله يا أحمد، تفضل.
4: أبقاك الله لك. حبيت أنوع بس عن موضوع الوسواس. الله سبحانه وتعالى يقول قل أعوذ برب الناس.

0: التصرف الصحيح من قبل الأهل يبعث الطمأنينة في قلب الموسوس، وتأخذ يعني بيده برفق نحو العلاج والتشافي، لأنه تراه يرى الموضوع من منظور أنت لا تراه، تمام؟ فتجدك أنت حانقا غاضبا من تصرف أنت تراه سخيف جدا وغير منطقي، هو يراه أبو المنطقية. فهمنا كيف؟ فالله المستعان، التعاطي بالطريقة الصحيحة مع الموضوع له جانب كبير من الأهمية.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. الثامنة صباحا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز الثامنة، نستهله بسم الله الرحمن الرحيم. الأمير منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لأمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وزير الداخلية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الإسباني ويوقعان وثيقة التدريب الشامل. الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يفتتح أعمال الملتقى الثالث لعلماء باكستان. الشؤون الدينية بل الشؤون الإسلامية تختتم الدورة العلمية 7 في مقاطعة واجر الكينية بمشاركة 70 إماما وداعية. وزارة الحج والعمرة تدعو المعتمرين إلى الاستفادة من دليل العمرة والزيارة. الرياض تستضيف أكبر تحدي سبراني عالمي ضمن بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2026. بمشاركة طلاب المملكة افتتاح منافسات أولمبياد الرياضيات الدولي في الصين اليوم. أمانة الأحساء تصدر 869 رخصة بناء في النصف الأول لعام 2026. في الأخبار العربية والدولية، الكويت تعلن السيطرة على حريق في أحد المواقع إثر استهدافه دون تسجيل إصابات. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات طائرات مسيرة إيرانية. قوات العمالقة الجنوبية في اليمن تضبط شحنة مواد لتصنيع الأسلحة كانت متجهة للحوثيين في الحديدة. الرئيس الأمريكي يهدد بضرب محطات الطاقة في إيران حال عدم التوصل للاتفاق. أمريكا تعلن استئناف محاصرة الموانئ الإيرانية وشن ضربات جديدة. وفي الخبر الأخير، ارتفاع عدد ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 4734 قتيلا. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمت لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم على طيب المتابعة.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600
4: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
4: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
5: حياة صحية.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير من الناس يعانون من جرثومة المعدة، وكثير من الناس يقولون عالجناها لكن للأسف ما تحسن الوضع، فما هي المشكلة؟ طبعا جرثومة المعدة هي نوع من البكتيريا اللي تعيش داخل الأمعاء وداخل المعدة وتسبب التهابات، وطبعا يكون لها أعراض بسيطة في البداية، مثلا غثيان أو قيء أو ألم في الجزء العلوي من

0: البطن وأحيانا نقص في الشهية وأحيانا يعني تجشؤ وانتفاخ وحرقة في المعدة ويكون فيه أحيانا التهابات وألام. طبعا هي أعراض مختلفة هي يعني قررها الطبيب، لكن فقط للإشارة لأكثر يعني أعراض جرثومة المعدة. الجرثومة ما هي سهلة، منتشرة بشكل كبير، ولكن قد يكون لها مضاعفات. من أهم مضاعفاتها اللي هو التهاب المعدة أو قرحة المعدة والنزيف الداخلي اللي ممكن يصير، وقد يصل الموضوع إلى سرطان المعدة. ولهذا حبيت اليوم أن أوضح الطريقة المناسبة للعلاج والوقاية. طبعا التشخيص سهل، الطبيب يعني هناك نوع من الاختبارات سمى اختبار تنفس اليوريا، ويبدأ الطبيب بمعالجة بالمضادات الحيوية، وهذه المضادات الحيوية تكون على فترتين. مشكلة كثير من الناس انها ما يستمر على العلاج، يأخذ المضاد يومين ثلاثة أيام أربع أيام ما يشوف تحسن يتوقف، أو يأخذ الفترة الأولى وما يتحسن وما يراجع الطبيب. إذا ما تحسنت بعد الفترة الأولى اللي قد تستمر أسبوع أو أسبوعين، راجع طبيبك لأنه بيعطيك جرعة أخرى. أيضا هناك بعض الأدوية تسمى مثبطات مضخة البروتون، وهذه الأدوية ليست علاج للجرثومة، وإنما هي علاج للأعراض والمضاعفات اللي قد تحدث، لأنها تقلل حموضة المعدة عشان ما يكون هناك التهابات أو قرحها وغيرها. قد تستغربون أن علاج جرثومة المعدة سهل، وأنا أطرحها اليوم بين أيديكم. العلاج صحيح أننا نأخذ المضادات اللي يصرفها الطبيب، نأخذ الدواء اللي ذكرت يصرفها الطبيب، ولكن لا نعتمد عليه، لأن مشكلة بعض الناس يقول والله خذيت الدواء وما طابت جرثومة المعدة. لماذا؟ لأنك لم تغير نمط حياتك، أنت اعتمدت على الدواء فقط، فأنت اعتمدت على الدواء ليعالج المشكلة، لكن لا زالت مسببات المشكلة عندك موجودة. ما هي مسببات المشكلة؟ أنا أذكر لكم جزء منها، لكن تأكدوا أن جرثومة المعدة معدية، يعني ممكن تعدي أفراد أسرتك، وممكن تأخذ منهم العدوى حتى لو تستخدم نفس الأكواب مثلا، والغريب أنك ممكن تعدي نفسك. وشلون؟ جرثومة المعدة ليست جرثومة واحدة، ليست نوع من البكتيريا، وإنما هي أنواع، فإذا لم تعالجها في الوقت المناسب فقد تتكاثر البكتيريا وتنتج يعني بكتيريا أخرى فيتجدد المرض. الوقاية سهلة، عنوانها تعديل نمط الحياة، يعني غسل اليدين بشكل مستمر قبل وبعد الوجبة، أحيانا الحرص على غسل الخضار والفواكه. العلاج بسيط، غذاء متوازن، كميات قليلة، وعدد وجبات أكثر، يعني مفروض تتناول 4-5 وجبات في اليوم. أحد أسباب جرثومة المعدة أنها ما تطيب لأن بعض الناس يعتمد على وجبة واحدة. مضادة الأكسدة مفيدة جدا، مثل التوت والفراولة والرمان والعنب والزهرة والبروكلي والملفوف والجرجير، البقدونس، الكسبرة والكيل، العسل الطبيعي بالذات العسل البري، يعني مثل السدر أو الطلح أو السمر. أيضا لو تم تناول هذا العسل مع الزبادي الصباح ممتاز جدا. نسأل الله عز وجل لكم الصحة والعافية.
1: حياة صحية مع الدكتور عبد العزيز العثمان.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: حياكم الله من جديد يا أفاضل، وشكرا جزيلا لصاحب هذه الفقرة الأسبوعية، فقرة حياة صحية، الدكتور عبد العزيز العثمان، وحديث مهم عن جرثومة المعدة. اللهم شافي كل مبتلى وكل مصاب يا رب العالمين. واحد عنده جرثومة معدة يستحي من أن يروح الدكتور، منطقي صح؟ في ناس كذا عبد الرحمن، والله مشكلة. ولا واحد عنده مشكلة في مثلا القلب أو العظام يستحي يروح طبيب القلب أو طبيب العظام، هل هذا منطقي؟ ما هو منطقي، لكن قد تتسلل نظرة بعض الناس أنه هذا الأمر منطقي عندما يتعلق بنفسه، بعقله، بمشاعره، ولا يتجه للطبيب النفسي إن كان يعاني من إشكال. طبعا أتكلم عن طبيب أو أخصائي نفسي، علاج سلوكي معرفي أو دوائي، يستحي أن يتجه له إن كان يعاني. وهذه إشكالية من المشاركات التي وصلت وكانت تجيب عن هذا، هذه فين راحت، كانت على إكس أو على الواتساب، يقول هنا: بدلا من الهروب، الصبر والثبات هما السلاح الحقيقي في وجه هذا الذي الشيء المزعج الذي يحاول التشكيك في كل شيء، لا تعطيه قيمة أكبر مما يستحق، فالثبات هو ما يجعله يمر ويرحل في النهاية. رسالة عميقة لكل من يحاول استعادة السكينة إلى عقله، عافانا الله وإياكم. ويتحدث عن الوسواس القهري وأنه عدو لك ولنفسك. سلاح المواجهة هو أن تثبت ولا تتراجع، أن تتجاهل، أصمد أمام التشكيك القوي الذي يبعثه، وستنجح بمشيئة الله. طيب، هنا مشاركة أيضا من محمد الرواشد، يقول: الشخص المصاب بالوسواس القهري الذي يتردد في زيارة المعالج النفسي، يقول: ترى أمر طبيعي جدا، هو خطوة جديدة نحو الاهتمام بالصحة النفسية. تذكر دائما أن طلب المساعدة ليس علامة ضعف، بل هو دليل على الشجاعة والرغبة الحقيقية في تحسين جودة الحياة وتجاوز التحديات. ترى من جرب هذا الأمر بعد ما يعني يرى كيف يتناول المتخصص أو المتخصصة التي أمامه الموضوع الذي يؤرقه ويزعجه كثيرا ويفكر فيه ولا يجد له مخرجا ولا أبوابا ينفذ منها إلى الارتياح، تجد أنه سبحان الله جلسة أو اثنتان فيها حوار يدور ومعلومات وطريقة تفكير في المسألة تفتح لك أبواب من الأمل بعد توفيق الله والسكينة والراحة. تقول: أنا ويني أو فيني عن هذا الأمر من زمان، أو كيف لا أعرفه؟ ترى سبحان الله ما من ضيقة أو مشكلة أو كذا إلا هناك أناس قبلك عانوا وجربوا وبحثوا ووجدوا السبيل والطريق. فالله الله بالاهتمام بهذه النفس التي بين جنبينا. على 011-405-2999 نسعد بمشاركاتكم وإطلالتكم أيها الأفاضل. هنا على الواتس أختنا سارة بنت محمد تقول: الوسواس القهري من اسمه يقهر صاحبه، وتضيف: وكل العائلة. تقول: في ذلك العام اللي كان فيه الوباء أصيب كم شاب من شباب العائلة بوسواس النظافة لدرجة تقشر يد الجلد، عفوا تقشر جلد حلو يد الجلد، درجة تقشر جلد اليدين عندهم من شدة التعقيم والتغسيل والتطهير والخوف من مصافحة أو السلامة أو حتى التحدث مع الآخرين. الله المستعان. شكرا لك سارة بنت محمد، وهذه على فكرة من علامات اللي تقول وتشير لك أن اذهب إلى المعالج، اذهب إلى المعالج، ألا وهي مسألة من كثرة خصوصا في وسواس النظافة، مسألة تقشر الجلد عن اليدين من كثرة الغسل والدعك والتغسيل، عافانا الله وإياكم. مفاصل، لا، إلى التغطية الثانية أيها الأفاضل.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
1: تغطية،
2: تغطية.
4: أهلا بكم يا كرام من جديد، وحيا أهلا بضيف عزيز معنا، هو الأستاذ عايش أبو ليل، وهو مدير برنامج التميز في الظهور الإعلامي الدبلوماسي الدولي. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ عايش، وصبحك الله بالخير.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالنور. شاكر مقدر لكم هالاستضافة، إن شاء الله نطلع بالفائدة المرجوة.
4: يا أهلا وسهلا. وأنا أقرأ حقيقة في المداخلة مقدمتها، أعجبني حقيقة أنه عندنا برنامج التميز في الظهور الإعلامي الدبلوماسي الدولي لتأهيل الكفاءات الإعلامية الشابة وإعدادها لتمثيل المملكة باحترافية في المحافل الدولية، وكيف أنه هذا مع ما يواكب مستهدفات رؤية 2030. ما هو هذا البرنامج بالضبط أستاذ عايش، وكيف جاءت فكرة إطلاقه أساسا؟
5: أولا شاكر لكم هالاستضافة وحفاوة استقبال وكرم الضيافة.
4: الله يحييك.
5: اليوم برنامج التميز في الظهور الإعلامي الدبلوماسي الدولي يأتي في منطقة مهمة ما بين الإعلام والدبلوماسية، وهو مبادرة وطنية تعنى ببناء قدرات الكفاءات السعودية الشابة في مجالي الإعلام والدبلوماسية من خلال منظومة تدريبية متكاملة تجمع ما بين التأصيل المعرفي والتطبيق العملي، ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر تمتلك الكفاءة المهنية والحضور الإعلامي والوعي الدبلوماسي الذي يمكنها من تمثيل المملكة بصورة تعكس مكانة المملكة وتحولاتها على الساحة الدولية. صراحة من فكرة البرنامج اليوم تأتي انطلاقا من قراءة التحولات اللي تشهدها المملكة وما يصاحبها من حضور متزايد على الساحة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية. ومع هذا الحضور صراحة تبرز الحاجة إلى كوادر وطنية تمتلك القدرة على تقديم الرواية السعودية بلغة إعلامية وحضور يوازن بين المهنية والوعي الدبلوماسي. والبرنامج اليوم ما ينطلق أبدا من معالجة فجوة، ولكن باستثمار فرص أوجدتها رؤية المملكة 2030 برعاية مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، عبر إعداد جيل قادر على مواكبة هذا الحراك وتمثيل الوطن بكفاءة ومسؤولية عالية.
4: جميل، يعني كأني أرى يعني سابقا بعض الاجتهادات ممن يتخصص في مثلا هذا الأمر ويظهر في بعض الوسائل الإعلامية العالمية، لكن ما شاء الله الآن لا، هناك برنامج مخصص لمثل هذا، بلا شك أنه فيه خبرات، فيه تجارب، فيه رؤى، وتخرج ما شاء الله مثل ما تفضلت جيل شاب دبلوماسي بديع نفخر بهم في المحافل. طيب هذا البرنامج كيف يسهم في إعداد إعلاميين يمثلون المملكة في المحافل الدولية؟
5: اليوم البرنامج عن بقية البرامج المختلفة في القطاع الإعلامي هو ما يركز على المهارات التقليدية للشخص، هو يركز على تقديم تجربة متكاملة تجمع بين الإعلام والدبلوماسية والاتصال الدولي والقيادة وكيفية تطوير الشخصية لدى الشخص، وكيف اليوم أنه اعتمادية البرنامج على أنه على الممارسة العلمية والعملية والمحاكاة الواقعية، وكيف يستفيد من خبرات من المختصين والممارسين فيما يسهم في بناء شخصية قوية لدى هذا الشخص. فاليوم لما يركز البرنامج على بناء شخصية إعلامية واعية سواء بالسياق المحلي والدولي، قادرة على إيصال الرسالة بوضوح ومهنية، ودائما في البرنامج يكون لدينا بعض الركائز مثلا تنمية مهارات التفكير الاستراتيجي، إدارة الحوار، الظهور الإعلامي، كيفية فهم البروتوكول، الاتصال بين الثقافات، بما يمكن المشارك من تمثيل المملكة في مختلف المنصات والمحافل بصورة تعكس قيمتها وهويتها ومكانتها الدولية. لأن اليوم المشارك يمر برحلة تدريبية طويلة داخل البرنامج مع نخبة من المدربين والمختصين في المجال الإعلامي والدبلوماسي خلال 5 أيام بأكثر من 15 ورشة تدريبية وجلسات متخصصة، يعني يوميا قرابة 5 ساعات لدى هذا المتدرب. في ختام البرنامج يكون هناك محاكاة لجلسات الأمم المتحدة وكيفية إدارة الانفعالات وكيفية الثبات الانفعالي في حال أتاك سؤال مباغت وكيفية التعامل مع البيئات الإعلامية الصعبة. فهذا هو الدور الفعلي للبرنامج وكيفيته في القدرة على إخراج جيل متمكن وقادر على نقل صورة المملكة بأفضل شكل.
4: جميل. طيب أبرز المهارات التي يكتسبها المشاركون خلال البرنامج؟ يمكن لمحت إلى موضوع يعني تعلم كثير من أمور الدبلوماسية والبروتوكولات والثبات الانفعالي، ما غير ذلك كذا، أو ما أيضا أبرز المهارات الأخرى؟
5: اليوم مثل ما قلت لك الله يسلمك، واحد من أبرز الأشياء، إحنا لا نستهدف تخريج متحدث جيد، إحنا نستهدف إعداد شخصية وطنية تمتلك المعرفة والحضور والمسؤولية.
4: مثلا
5: تدرك أن تمثيل المملكة شرف يتطلب كفاءة ووعي والتزام مهني رفيع. اليوم البرنامج يركز على مجموعة من المهارات الجوهرية اللي تعتبر مرحلة متقدمة في الظهور الإعلامي الاحترافي من خلال إعداد الرسائل الإعلامية، فنون الحوار والإلقاء، إدارة المقابلات، الاتصال بين الثقافات، إلى جانب تنمية الوعي بالبروتوكول والمراسم وكيفية مخاطبة الثقافات الأخرى. يعني اليوم لكل دولة ثقافتها، وأصبحت الدول تعنى بالصورة الذهنية أكثر من الإنجازات نفسها. يعني أصبحت فهمها لثقافات الدول الأخرى تحدد مكانتها على الساحة الدولية. فاليوم لما يكون عندنا عدد كبير من المستفيدين قادرين على التمييز ما بين هذه الثقافات، وقادرين أيضا على فهم طبيعة هذه الثقافة وكيفية إيصال الرسالة إلى هذه الثقافة، أعتقد أنها تعتبر من أهم الميزات الذي أو التي يستطيع المتدرب الحصول عليها خلال أيام البرنامج.
4: نعم أستاذ عايش، أنتم تنتقون المتدربين لديكم أم هناك منصة للتقديم، أم من هم المستهدفون في هذا البرنامج؟
5: احنا نستهدف طال عمرك اليوم اصحاب الكفاءه والمهتمين في الجانب الاعلامي والدبلوماسي من ابناء هذا الوطن. بالامس تم اعلان النسخه الثانيه من البرنامج وبدا التسجيل فيها. يوجد لجنه كامله متخصصه لفرز المشاركين. احنا اليوم ما كملنا قرابه 9 ساعات، وصلنا الى 3 أضعاف العدد المطلوب. يعني الفترة كانت على مدار 5 أيام، ولكن العدد اليوم وصل 3 أضعاف العدد اللي نطمح من خلال البرنامج، وندل هذا يدل على قوة الأسماء المشاركة وقوة المنتجات والمخرجات في النسخة الماضية.
4: الله يبارك في الجهود وفيما تقدمون وتكلل بمشيئة الله بالتوفيق والنجاح. أستاذ عايش، هل من كلمة أخيرة تحب أن تختم بها؟
5: أولا شاكر ومقدر لكم على هذه الاستضافة. ممكن اليوم ما يحدث في هذا البرنامج وغيره من البرامج الغير ربحية، واللي تجد 100% من كوادرها هم أبناء هذا الوطن ويعملون بلا كلل وملل في الليل وفي النهار لعمل هذه البرامج. اليوم البرنامج يعمل فيه قرابة 100 شخص لا يتقاضون أي مبلغ. واجب علي في كل منصة أظهر فيها أن أتوجه لهم بالشكر الجزيل، لأن هذه رسالة وطنية سامية وهم كانوا جزءا منها.
4: شكرا لهم فردا فردا، وشكرا لكم أستاذ عايش أبو ليل، وأنت مدير برنامج التميز في الظهور الإعلامي الدبلوماسي الدولي، على هذه الإطلالة وهذا التبيين حول رسالتكم. شكرا جزيلا.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس، للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا بك أصبحنا.
2: سبحان العليم الخبير. شكرا للقارئ إسماعيل آل عواض وجزاه الله خيرا. حياكم الله من جديد يا فاضل في دقائقنا الأخيرة قبيل الختام، ونسعد والله باستقبال يمكن آخر الاتصالات. نبدأها بمحمد من جازان. السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا صباح الخير.
3: صباح النور السرور، كيف حالكم؟
2: حياكم الله، بارك الله فيكم، جعلك بخير. يا محمد تفضل.
3: أول مرة أطلع الصراحة في إذاعة القرآن الكريم، وهذا الصراحة شرف عظيم جدا جدا لي.
2: يا حبيبي نتشرف فيك، وما تكون آخر مرة بمشيئة الله.
3: أنا أسمع الإذاعة من سبت ثانوي أنا، والآن طبيب متدرب ما شاء الله.
2: ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك فيك وينفع بك وبعلمك ويبارك لك يا محمد. ها، إيش عندك في حلقة اليوم عن الوسواس القهري؟
3: الصراحة الوسواس القهري يعني مرض بشع للأسف، لأنه مرض ما تقدر تتحكم فيه، لا المريض يقدر يتحكم فيه، ما يقدر يتحكم بأفكاره بأفعاله بأي شيء، فبالتالي يضطر يستجيب لهذه الأفكار بشكل متكرر، بسبب تضيع وقته في اليوم، تضر جسمه إذا كان عنده من النوع الوسواس النظافة، تأثر على جودة النوم، تأثر على جودة الحياة حتى، علاقاته مع الناس، حياته الزوجية إذا كان متزوج، في العمل كذلك. لكن الحمد لله أنه ما خلق الله داء إلا جعل له دواء. اليوم الصحة النفسية مجتهدة في الموضوع هذا، فاتح أبواب الحمد لله وزارة الصحة، الأدوية متوفرة، العلاج السلوكي المعرفي متوفر، حتى بالجوال الآن يستطيع أن المريض يتواصل مع الطبيب مباشرة، يشرح له حالته، يوصف له أدوية. كذلك في أحد الأنواع العلاجية اللي هو العلاج بالمجتمع، يعني المريض نفسه يجتمع مع المرضى أنفسهم
2: في اللي يعانوا من نفس الحالة.
3: صحيح، يجلسون مع بعض يشرحون مشاكلهم، كذلك حتى أنهم يجدون حلول لأنفسهم.
2: هذا موجود عندنا هنا، لأنه كأنها يعني كما أفهم أنه ثقافة موجودة في الغرب أكثر.
3: هو صحيح في الغرب موجود، لا أعرف إذا كان هل متوفرة هنا، أو ممكن هنا المجتمع ما زال غير متقبل للفكرة.
2: أيوة صح صح،
3: لكنها فعالة جدا الفكرة هذه، لكن إن شاء الله في المستقبل
2: بمشيئة الله. محمد أنت متخصص في أي مجال في الطب ما شاء الله؟
3: أنا طبيب متدرب في طب وجراحة.
2: الله يبارك فيك ويبارك لك، ما شاء الله عليك تبارك الله. شكرا لك على هالإطلالة والنظرة التوعوية والرسالة التوعوية. شكرا لأخينا محمد من جازان. طيب نروح لمشعل من الرياض. السلام عليكم.
4: أهلاً السلام ورحمة الله.
2: يا صباح الخير.
4: يا صباح النور، حبيت أشارك معكم.
2: يلا قول تفضل، حياك.
4: إيه أقولك، جرثومة المعدة أول شيء الواحد يعالج نفسه جسديا، بعدين يعالج نفسه نفسيا، فهمت؟
2: مهم الجسدي والنفسي صح؟
4: ايه اول شيء جسديا، وبعدين جرثومة المعدة سبب ادمان الاكل، او الناس يعني اللي تنحرف تروح تستخدم مخدرات، او عدم غسل اليدين، ادمان في الوجبة،
2: نعم
4: عدم
2: نعم.
4: غسل الاكل.
2: ايوه والله مشكلة جرثومة المعدة مشكلة، ومعاناتها يعني عفى الله هو من ابتلي بها. شكرا لك على المشاركة أخونا مشعل من الرياض. يمكن مشعل شارك في موضوع جرثومة المعدة لارتباطها الوثيق خلنا نقول بحياة الإنسان، كما ذكرنا جرثومة المعدة، القولون، الأمور هذه تؤثر بشكل كبير على نفسية الإنسان، وقد يعني تتشارك أو تتقاطع مع بعض الأمراض الجسدية أو النفسية الأخرى. شكرا لمشعل وشكرا لمحمد، وكذلك في هناك مشعل الأول من أبها، ووليد وريما، ومن قبلهم محمد. لكل من اتصل وشارك حقيقة نورتونا وشرفتونا وبارك الله في ما قلتم. أيها الأحبة، حقيقة وصلنا للختام، لكن دعواتنا في ختام الحلقة، نسأل الله عز وجل بفضله ومنته وكرمه ولطفه أن يمن بالشفاء العاجل على كل مريض وعلى كل مبتلى، وأن يلهمنا أن نخطو الخطوة الأولى الصحيحة نحو العلاج ونحو التشافي. فلأنفسنا علينا حق، هذه الأنفس التي هي لله عز وجل ولا نملكها نحن، ولا يحق لنا أن نمسها بسوء. فالله الله بأنفسنا، بأن نرحمها وأن نعطف عليها وأن نسلك بها سبل العلاج الصحيح، وقبل كل شيء القرب من الله عز وجل. فألا بذكر الله تطمئن القلوب، اللهم اجعل قلوبنا مطمئنة ملؤها السكينة والراحة. شكرا لكم على طيب المتابعة، الملتقى بكم يتجدد في خميسية الغد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
1: ناهضين لتحقيق الأحلام،
0: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
1: فالسلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: اللهم
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
5: فرائد وفوائد. فوائد.
6: اللذة تابعة للمحبة، تقوى بقوتها وتضعف بضعفها، فكلما كانت الرغبة في المحبوب والشوق إليه أقوى كانت اللذة بالوصول إليه أتم. والمحبة والشوق تابع لمعرفته والعلم به، فكلما كان العلم به أتم كانت محبته أكمل. فإذا رجع كمال النعيم في الآخرة وكمال اللذة إلى العلم والحب، فإذن رجع كمال النعيم في الآخرة وكمال اللذة إلى العلم والحب. فمن كان يؤمن بالله وأسمائه وصفاته وبه أعرف كان له أحب، وكانت لذته بالوصول إليه ومجاورته والنظر إلى وجهه وسماع كلامه أتم. وكل لذة ونعيم وسرور وبهجة، بالإضافة إلى ذلك كقطرة في بحر، فكيف يؤثر من له عقل لذة ضعيفة قصيرة مشوبة بآلام على لذة عظيمة دائمة أبد الآباد. وكمال العبد بحسب هاتين القوتين العلم والحب، وأفضل العلم العلم بالله، وأعلى الحب الحب له، وأكمل اللذة بحسبهما، والله المستعان.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ ناصر بن سعد العصفور من سورة البقرة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ ناصر بن سعد العصفور من سورة البقرة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
3: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: مجالس السيرة لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة
1: يأتيكم اليوم عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
5: محاضرة الأسبوع
6: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية هدى

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم أبثها من أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وهذه حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مستهل هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هذه الرسالة الأولى

0: هذه الحلقة من عمر من اليمن يسأل عن تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبغى. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسجيد والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال من أخينا عمر مهدي من الحديدة في اليمن، يسأل عن تفسير قوله تعالى: نون والقلم ما يسطرون. هذه السورة مكية كما هو معلوم، وقد افتتحت بأحد الحروف المقطعة ونون، كما تتوحى بعض السور مثل صاد أيضا وقاف، ثم يليها قسم بالكتاب، صاد والقرآن للذكر، قاف والقرآن المجيد، وهنا والقلم وما يسطرون، قسم بالقلم. فهي افتتحت بالحرف المقطع، أحد الحروف المقطعة كما هو معلوم، وافتتح بقسم حيث أقسم الله بالقلم. والقلم هنا يحتمل أن يراد به قلم معين كقلم القدر والذي كتب الله به ما هو كائن يوم القيامة، وهو القلم الأول. ويحتمل أن يكون جنس القلم، فيشمل الأقلام كلها بما فيها أقلام البشر، قلم القدر وقلم الأعمال التي يكتب بها الملائكة الكرام الكاتبون. ويحتمل يعني أن يكون عاما بشمل الأقلام التي أيضا يكتب بها الناس، ولا مانع، وخاصة أن الله ذكر القلم أيضا في سورة أخرى، وهو المقصود يعني القلم البشر في قوله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بمعنى أن القلم لا شك أنه يعني ذكر الله هنا أعظم ميزة له في قوله سبحانه: علم بالقلم، بمعنى أن القلم يعني من حكمة الله ومن فضله ونعمته ومنته أنه جعل حفظ العلوم بالقلم، حفظ العلوم بالقلم، بعلوم بأنواع مختلفة، العلوم البشرية التجريبية أو العلوم التاريخية أو علوم الشرائع. فالقلم آية من آيات الله ونعمة عظيمة من نعمه، فكل نوع من أنواع العلوم وأنواع المعارف له قلم، وأعظم هذه الأقلام هو قلم القدر الذي قال الله فيه: أكتب، قال وما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي قوله سبحانه: وما يسطرون، يعني هذا أنه أقسم بالقلم وبما يسطره الكاتبون من أنواعهم، سواء كان الملائكة أو كان البشر فيما يكتبون في شؤونهم. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالقلم وبما يسطرون. ولما علوم كما يقرر العلم أن الله لا يقسم إلا بعظيم، الله له أن يقسم من خلقه بما شاء، لكنه سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم. هذا هو الذي يمكن أن يقال في هذا المقام، والله أعلم.
0: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا الأخ المرسل يقول: أنا صانع محتوى ما يسمونه فلوقات، أصور الطهي وأصور الأكلات في المطاعم وأبدي رأيي فيها، هل هذا العمل يدخل في الحرام أو يعد عيبا؟
1: هذا سؤال لطيف ومهم، يعني أن الإنسان يسأل عن أمور دينه ولا سيما في مثل هذا. يعني هو يقول أنه صانع يعني محتوى طهي وتصوير أكلات، لا سيما طبعا الآن في الوقت الحاضر في مع أدوات التواصل ومع يعني فعلا استخدام الناس لهذه الأدوات وقضاء حوائجهم عن طريق هذه الأدوات، وأصحاب البضائع يسوقون بضائعهم عن طريق هذه الأدوات، لا شك أن هذا كله صار شيئا متوسعا جدا. فأخونا الكريم، وهذا مهم جدا وينبغي أن يعتني كل من يعني يتعامل مع هذه الأدوات أن يعتني بأمر دينه وأن ينظر ما هو مباح وما غير مباح وما هو يعني ما ينبغي التحرز منه وما ينبغي الاستفادة منه إلى آخره. فأخونا يقول يعني أنه تصوير أكلات في المطاعم وأنه يريد رأيه فيها، فهل هذا يدخل حرام؟ الأصل لا شك أن الأصل في هذا هو الحل، الأصل في هذا هو الحل، ولا يعد حراما ولا عيبا. الصنائع المباحة والحلال ليس فيها عيب، غير أنه ينبغي حقيقة وخاصة مع أدوات التواصل هذه ومع انفتاح الناس ينبغي يعني أن يعني يتنبه الأخ الفاضل وأمثاله لأمور كثيرة، منها الصدق والأمانة، الصدق والأمانة، أنه يقيم هو ويعطي يعني رأيه، فيجب أن ينقل تجربته الحقيقية دون مجاملة، لا للمطعم مقابل مال ولا التقييم الذي هو الشهادة أو الإجازة. فلا يجوز أن يمدح مثلا المطعم سيئا أو يغش الناس. والثاني أن يكون الطعام حلالا، أن يكون الطعام حلالا، فلا يروج المطاعم تقدم أطعمة محرمة أو مشبوهة. وكذلك أيضا البعد عن التشهير، بمعنى لا يستخدم استخدامه لغرض التشهير بالمطاعم أو الحاق الضرر بمنافس، بل يكون إن احتاج إلى إبداء ملاحظات أن تكون بأسلوب نظيف وبأسلوب بعيد عن التعريض بأحد، وإنما يكون يبديها كما يقال ملاحظات مهنية وملاحظات من خبير، لكنه لا يستهدف الإضرار بأحد ولا بمنافس ولا بغيره. أيضا وهذا مهم جدا جدا، وهو البعد عن الإسراف، البعد عن التبذير، فلا يترتب عليه مثل قد يكون رمي الطعام أو مبالغة في الإسراف. فإذا كان يعني حريصا على هذه المحترزات، فأرجو إن شاء الله أنه يعني الأصل الإباحة. وقد يعني إذا كان حسن النية ويريد نفع المسلمين ويريد فعلا إيصال الخير لهم، يعني قد يرتقي إن شاء الله إلى أن يثيبه الله على قدر نيته. ولا الأصل أن العمل جائز ومباح إن شاء الله ما دام الإنسان صادقا في تقييمه وتجنب المحرمات وألا الشروط التي ذكرتها، والله أعلم.
0: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. معالي الشيخ، يقول هذا الأخ المرسل: أثناء صلاتي إذا مررت بآيات تتحدث عن النار استعذت، وإذا مررت بآيات الجنة سألت الله الجنة، وعند آيات الشكر أحمد الله ثم أكمل القراءة، فهل عملي هذا صحيح؟
1: جزاك الله خيرا وزادك الله إحسانا وتوفيقا. نعم، هذا يعني صحيح، وبل لعله من التدبر المطلوب والتضرع أيضا في المشروع، في قوله سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن، وفي قوله سبحانه: كتاب أنزلناه لكم مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فأحسبوا أن هذا منه إن شاء الله، ولهذا يعني هذا من السنن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، وكان يعني إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من النار أو من العذاب، وإذا مر بآية شكر وثناء حمد الله وأثنى عليه. فكما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية عذاب استجار، وإذا مر بآية رحمة سأل. وسواء في ذلك صلاة الفريضة أو صلاة النافع على الصحيح، فهذا يعني لا شك أنه إذا كان المصلي والمسلم يتعاطاه فإنه يدل على أنه حي، وأنه يعني مواكب لما يقرأه ومتدبر لما يقرأه، فما تفعله في هذا صحيح إن شاء الله. لكن ينبغي إذا كنت في مسجد أو حولك نائمون أو حولك مصلون، ينبغي أن تراعيهم بحيث لا يكون فيه يعني تؤذيهم أو تشوش عليهم، سواء كانوا عبادا أو كانوا مصلين، وإنما تقتصر على نفسك بصوت منخفض أو كان نائمون أيضا، فالنائب أيضا كذلك يعني حقه أن يراعى حاله، والله أعلم.
0: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول هذا الأخ المرسل أيضا: إذا وصلت لآية فيها سجدة تلاوة وأنا أكرر الآية مرارا للحفظ، فماذا يجب علي؟
1: سؤال جيد حقيقة وطيب، وهذا يحصل، خاصة أنه ذكر السؤال الفاضل أنه يعني يكررها مرارا للحفظ، وهي سجدة التلاوة. لا شك أن السجدة التلاوة عند أول مروره يسجد الإنسان، وهو مستحب، ولو لم يسجد ما لا شيء عليه، إنما سجود التلاوة مستحب. وذهب الحنفية رحمه الله إلى قبل الوجوب، لكن الصحيح الذي على الجمهور أنه مستحب. أيضا هل يتكرر أو لا؟ الذي قرره النووي أنه إذا تكرر في القراءة يكرر السجود. فهو الشيخ النووي رحمه الله يقول إذا قرأ آيات السجدات في مكان واحد سجد لكل سجدة، فلو كرر آية واحدة في المجلس نظر، إن لم يسجد للمرة الأولى كفاه للجميع سجدة واحدة، وإن سجد للمرة الأولى فثلاثة أوجه أصحها يسجد مرة أخرى لتجدد السبب. وبهذا قال مالك وأحمد وعن أبي حنيفة روايتان. أما إذا كان وهو سؤال السائل إذا كان للتعليم أو التعلم، فمالك يقول يعني أنه يسجد مرة واحدة. فأنا يبدو لي فعلا أنك ما دام أنك تكررها لتحفظها ولتثبت حفظك مثلا، فهذا تسجد مرة واحدة ولا يحتاج أن تكرر، والله أعلم.
0: بارك الله فيكم معالي الشيخ. الأخ المرسل يقول في السفر كيف تكون صفة صلاة القصر وكم المدة المشروعة له؟ وإذا صليت خلف جماعة مقيمين وأنا مسافر فكم أصلي؟ وهل علي ذنب إذا أتممت الصلاة؟
1: قصر الرباعية في السفر سنة أو رخصة، ليس واجبا، وكان هو الأفضل الإنسان في السفر الأفضل أن يأخذ بالرخصة، وهو كما قال السائل الكريم يقصر الرباعية، والذي يقصر الرباعية فقط. أما الفجر والمغرب لا تقصر، الفجر ركعتان والمغرب ثلاث لا تقصر، اللي يقصر الظهر والعصر والعشاء. فإذا سافر وهي مدته السفر يعني حوالي 80 كيلو، إذا قطع بنية السفر فإنه يكون يصدق عليه أنه مسافر، فيصلي 4 ركعتين، وهذا مستحب وهو أولى من الإتمام ما دام المسافر. لكن الأخ الكريم يقول إذا صليت خلف مقيم، لا، إذا صليت خلف مقيم فإنك تتم. ولو فرضنا أنك أدركته في الركعتين الأخيرتين فإنك أيضا تتم، إذا سلم فتقوم تأتي ركعتين، لأن من صلى خلف مقيم فإنه يتم ولو كنت مسافرا. أما قولك وهل علي ذنب إن أتممت، لا، كما قلنا القصر رخصة، حتى لو أتممت ولو في السفر لا إشكال فيه، الجواب صحيح. وأما إذا صليت خلف مقيم فإنك تتم 4 ولو كنت مسافرا، وكما قلت ولو أدركته في الركعتين الأخيرتين فإنك أيضا إذا سلم تأتي بركعتين ولو كنت مسافرا. المقصود أنك إذا كنت مسافر ومع مسافرين فإنكم تقصرون، وإذا كنت صليت خلف مقيم فإنك تتم، والسفر رخصة مشروعة هو الأفضل، ولو أتممت فإن الصلاة صحيحة، والله أعلم.
0: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. أما زلنا مع أسئلتكم مستمعينا الأعزاء. يقول هذا الأخ المرسل هل يجوز شراء محصول الفواكه في البستان بأكمله قبل بدو صلاحها على أن يكون الثمن محددا بالكيلوغرام لكل ما ينتج منه؟
1: جزاكم الله خير، هذا سؤال يعني مهم ودقيق فيما يتعلق بشراء المحصول الفواكه من البستان بأكمله، وقال قبل بدو صلاحه. ويبدو السؤال هذا صاحبه عنده ثقافة فقهية أو ثقافة شرعية، فعلا هناك فرق بين شراء ما بدأ صلاحه وشراء ما قبل أن يبدو صلاحه. فعلى كل حال إذا اشتراه حالا، بمعنى يقطفه حالا، فالشراء جائز لا إشكال فيه، وإن لم يبدو صلاحه، بمعنى شفت الثمر فأخذها الآن بقطع النظر، قد تكون يعني مقصودك تعطيها البهيمة ولا تأخذ موجود ولا لك غرض معين فتشتريها وإلا بدون صلاحها، ما دام أنك تقطعها على طول فلا معنى إن شاء الله. أما إذا اشتريتها بعد استوائها بدون صلاح عن السواء فهذا أيضا يجوز، لأنها أمنت الآفة، لأنها أمنت الآفة. أما أن تشتريها قبل بدو صلاحها وتتركها لا يجوز. لماذا؟ لأنها لم تعمل الآفة، بمعنى احتمال ما تستوي واحتمال يأتي ما يأتي يعني ما يؤثر عليها من مطر أو برد أو نحو ذلك، ففيها غرر وبها جهالة، لا فلهذا لا يجوز إلا إذا اشتريتها بشرط الجذاذ، يعني بمعنى تقطفها مباشرة فهذا جائز إن شاء الله. ولهذا يعني إذا إذا إذا باعه قبل بدو صلاحه إلى أجل فإنه لا يجوز يبطل العقد، وإذا شراه بشرط القطع الآن لا مانع إن شاء الله. أو شراه تبعا للأرض، أنت ما اشتريت الثمرة، اشتريت الأرض وفيها ثمرة فلا يضر، لأن الثمرة جاءت تبعا وأنت اشتريت الأرض، حتى وإن لم يبدو صلاح فإن البيع صحيح إن شاء الله، والله أعلم.
0: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم. مستمعنا الكرام، بهذه الإجابة الضافية نأتي إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها مشكورا على أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. والشكر موصول لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم وتفاعلكم، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية والواتساب. إليكم هذه التحية من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء، وإلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة مريم.

إنهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة مريم.
1: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
4: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.

ما لم نمكن لهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا

فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل

علمناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا

لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاء

انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا

وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون.

0: من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون.
1: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر. تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة تبوك على موجات الاف ام تيماء 92.9، الوجه 88.8، أملج 88.2، البدع 96.9، حالة عمار 89.5، على موجات الاف ام.
3: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة إبراهيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة إبراهيم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوّع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا
7: يا شيخ.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:20 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور.
8: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم اليوم عند 3:00 مساء.
9: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: الحاصل أن هذا الكتاب عن عمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فيكون المعتمد عليه معتمداً على أساس لا يحتاج إلى تعب في تخريج الأحاديث، وإذا حفظها بإذن الله استطاع أن يستدل لكل مسألة وهو مطمئن.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
4: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 40 بعد 100 في التعليق على عمدة الأحكام. وفي هذا المجلس نقف مع الحديث الثاني الذي أورده المؤلف رحمه الله في باب التشهد، وهو حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله: عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن

0: النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا حديث طيب مبارك يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه البخاري رحمه الله في عدد من المواضع من كتابه الصحيح، منها في كتاب الدعوات باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وتبويب البخاري رحمه الله تبويب عام لا يتعلق بموضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، أما إيراد المؤلف رحمه الله لحديث كعب فواضح أنه يريد أن موضعه في التشهد الأخير من الصلاة، مع أنه ليس في حديث كعب بن عجرة بل ولا في غيره مما اتفق عليه البخاري ومسلم التصريح بأن الصلاة الإبراهيمية في التشهد. ولعل هذا هو السر في أن البخاري لم يخرج حديث كعب بن عجرة في باب التشهد من كتاب الصلاة، ولم أرى الحافظ بن حجر تعرض لذلك. نعم، جاءت رواية صحيحة من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عند ابن حبان والحاكم فيها التصريح بأن هذه الصلاة في التشهد. فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقال: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك في صلاتنا؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد الحديث. قال الحافظ ابن الملقن رحمه الله: رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما واحتج بها على الوجوب، يعني بهذه الزيادة، وهو في صحيح مسلم بدون إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. قال الحافظ ابن حجر: واستدل بهذا الحديث على إيجاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة لما وقع في هذا الحديث من الزيادة في بعض الطرق عن أبي مسعود، وهو ما أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم كلهم من طريق محمد ابن إسحاق عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن محمد ابن عبد الله ابن زيد عنه بلفظ: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. قال الدارقطني: إسناده حسن متصل. وقال البيهقي: إسناده حسن صحيح. وهذه الزيادة أعني قوله إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا هي من قبيل الحسن للصحيح عند الحافظ بن حجر، لأنها جاءت من طريق محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث، ولذلك قال الحافظ: ما يتفرد به، أي محمد ابن إسحاق، وإن لم يبلغ درجة الصحيح فهو في درجة الحسن إذا صرح بالتحديث، وهو هنا كذلك. وإنما يصحح له من لا يفرق بين الصحيح والحسن ويجعل كل ما يصلح للحجة صحيحا، وهذه طريقة ابن حبان ومن ذكر معه. وقد احتج بهذه الزيادة جماعة من الشافعية كابن خزيمة والبيهقي لإيجاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاف في هذه المسألة، أعني هل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير أو لا، مسألة انعقد الخلاف فيها بين الشافعي والجمهور. وأطنب الشافعية في الاستدلال لهذه المسألة، لأن بعضهم شنع على الشافعي رحمه الله في القول بالوجوب حتى تجاوز بعضهم إلى دعوى الشذوذ، وانتصر جمع للشافعي وذكروا أدلة نقلية ونظرية ودفعوا دعوى الشذوذ ونقلوا القول بالوجوب عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، بل عد ابن القيم هذه المسألة من محاسن مذهب الشافعي. قال الحافظ ابن حجر: وأصح ما ورد في ذلك عن الصحابة والتابعين ما أخرجه الحاكم بسند قوي عن ابن مسعود قال: يتشهد الرجل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو لنفسه، وهذا أقوى شيء يحتج به للشافعي، فإن ابن مسعود رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد في الصلاة، وأنه قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فلما ثبت عن ابن مسعود الأمر بالصلاة عليه قبل الدعاء دل على أنه اطلع على زيادة ذلك بين التشهد والدعاء. واندفعت حجة من تمسك بحديث ابن مسعود في دفع ما ذهب إليه الشافعي. ثم قال الحافظ: ويتقوى ذلك بما أخرجه الترمذي عن عمر مرفوعا: الدعاء موقوف بين السماء والأرض. ويتقوى ذلك بما أخرجه الترمذي عن عمر رضي الله عنه موقوفا: الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن العربي: ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي، فيكون له حكم الرفع. وورد له شاهد مرفوع في جزء الحسن بن عرفة وعن ابن عمر بسند جيد قال: لا تكون صلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة علي. وأخرج البيهقي في الخلافيات بسند قوي عن الشعبي وهو من كبار التابعين قال: من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فليعد صلاته. وأخرج الطبري بسند صحيح عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير رحمه الله وهو من كبار التابعين قال: كنا نعلم التشهد، فإذا قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يحمد ربه ويثني عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل حاجته. فقد عدد الحافظ ابن حجر من الصحابة والتابعين الذين أفاد النقل عنهم وجوب الصلاة في التشهد الأخير، ما ينفي تفرد الشافعي بهذا القول. ثم قال: وأما فقهاء الأمصار فلم يتفقوا على مخالفة الشافعي في ذلك، بل جاء عن أحمد روايتان وعن إسحاق الجزم في العمد، فقال: إذا تركها يعيد. والخلاف أيضا عند المالكية. قلت: أما الحنابلة فكما قال الحافظ عن أحمد روايتان، وأصحهما وجوبها، والثانية أنها سنة. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: إن ابن راهوية يقول: لو أن رجلا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بطلت صلاته. فقال: ما أجترئ أن أقول هذا. قلت: الأقوال في وجوب هذه الصلاة في التشهد ثلاثة: ركن وواجب وسنة. قال ابن رجب: ولا نعلم خلافا بين العلماء في أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد مشروعة، واختلفوا هل تصح الصلاة بدونها على ثلاثة أقوال: أحدها لا تصح الصلاة بدونها بكل حال، وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه، والثاني تصح الصلاة بدونها مع السهو دون العمد، وهو رواية أخرى عن أحمد وإسحاق، والثالث تصح الصلاة بدونها بكل حال، وهو قول أكثر العلماء منهم، والثالث تصح الصلاة بدونها بكل حال، وهو قول أكثر العلماء منهم أبو حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق في رواية عنهما وداود وابن جرير. قلت: الراجح والله أعلم القول بأنها فرض، إما على سبيل أنها واجب أو على سبيل الركنية، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته بذلك وإن كان خرج جوابا لسؤال عن الكيفية يدل على ذلك، مع الأحاديث الكثيرة الدالة على تأكد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما قبل الدعاء، ومن مواضع الدعاء في الصلاة ما قبل السلام كما سيأتي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
1: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام
1: لمؤلفه الإمام
2: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
1: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة النساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة

فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم

بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم.

يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن

بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت

بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع

الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى

تظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما

أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما.

صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت

إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما

سلموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله

قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا

لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم.

الصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا

كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين

الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى.

من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا

0: ومن أصدق من الله حديثا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة النساء.
2: هدايات من آي القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
1: إليكم مستمعين الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية. حين تصنع أسباب النجاة برعاية الله وعنايته لا يضر طريقها عتو الأهوال ولا تباين الأحوال. الوالد المؤمن يهمه هداية ولده أكثر من كل مصلحة له، فنوح عليه السلام خشي أن يموت ابنه على الكفر أكثر من خشيته أن يموت غرقا. وجود الولد العاصي للوالد الطائع خاصة الداعية إلى الله لا يعني دائما تقصير الوالد في دعوته وعدم حرصه على هدايته. من اعتصم بالله تعالى أحاطه بعنايته فوصل به إلى غايته، ومن ركن إلى الأسباب المادية وكله الله إليها فأوردته إلى مساءته. إذا هاجت الفتن فاسلك سبيل المؤمنين مهما قيل في سبل نجاتهم، فإنهم في كنف الله، ولا تركن إلى العاصين ولو اعتصموا بأمثال الجبال الرواسي. ليس بين الله وأحد نسب ولا قرابة، فالخلق عنده سواسية، فمع الكفر بالله العظيم لا ينفع والد ولدا ولا ولد والدا.
2: هدايات من آي القرآن الكريم.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في عسير والباحة على موجات الاف ام وادي زيد 88 المجاردة 97.4 محاي العسير 87.8 الباحة 91.5 المندق 89.5 على موجات الاف ام.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة الرعد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة الرعد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
2: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
3: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند 4:30 عصرا.
2: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا.
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
2: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين.
4: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
5: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ المثنى البابطين من سورة الأنعام.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ المثنى البابطين من سورة الأنعام.
1: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
2: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن بعض المصلين حال صلاته قد يرفع بصره إلى السماء أو يميل بصره قليلا إلى ذات اليمين أو اليسار، وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم، رواه مسلم. بينما المشروع للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده، وبعضهم إذا سمع تعظيم الله تعالى في قراءة إمامه رفع أصبعه السبابة، وذلك لم يرد، أو تجده أحياناً يتمايل في صلاته أو يحرك قدميه أو يقلب بصره في المصلين حال قضاء ما فاته من صلاته، وهذا كله حركة في الصلاة ينبغي تركها. ومن التنبيهات أيضاً أن بعض النساء عندما تصلي الصلاة الجهرية وليس بحضرتها أجانب عنها فإنها تقرأ سراً، علماً أن الجهر بالجهرية هو سنة في حق الرجال والنساء، فمن السنة للمرأة أن تجهر بالجهرية إذا لم يحضرها أجانب عنها، وبعضهن قد تغفل عن انتظار الصلاة أو المكث بعدها، وذلك لأنها غير مرتبطة بجماعة، بينما لو أنها إذا أرادت الصلاة جلست في مصلاها لحصل لها خير عظيم، ومن ذلك دعوات الملائكة لها بقولهم: اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، اللهم تب عليها، اللهم صل عليها. فكما كان ذلك مشروعا للرجال فهو كذلك للنساء.
1: أكمل الهدي
3: يسره وسماحته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأخبر الله عز وجل أن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء باليسر والسماحة والتخفيف على الناس، فقال تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقوله تعالى: ونيسرك لليسرى، فكان صلى الله عليه وسلم أيسر الناس وأسمح الناس، وكان يقول لأصحابه رضي الله عنه: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وإن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، وعليكم بما تطيقون، وإياكم والغلو في الدين. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الزمر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الزمر.
1: آيات النعم.
2: آيات النعم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة المائدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة المائدة.
1: واذكر ربك
2: واذكر ربك
3: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
4: دعاء الجلسة بين السجدتين. رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني،
5: وعافني وارزقني وارفعني.
2: واذكر ربك.
6: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورة الأنبياء.

إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأمنون

نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم

والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورة الأنبياء.
1: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تردد، بل هي عقيدة وسلوك، تعني طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: صلوا عليه،
4: صلوا عليه،
3: صلوا عليه،
5: صلوا كما رأيتموني أصلي.
6: هناك أسباب كثيرة معينة على الخشوع في الصلاة، منها الاستعداد للصلاة والتهيؤ لها، ويحصل ذلك بأمور منها الترديد مع المؤذن والإتيان بالدعاء المشروع بعده، والدعاء بين الأذان والإقامة، وإسباغ الوضوء والتسمية قبله، والذكر والدعاء بعده، والاعتناء بالسواك، وأخذ الزينة باللباس الحسن النظيف، والتبكير والمشي إلى المسجد بسكينة ووقار وانتظار الصلاة. ومن الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة الطمأنينة فيها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، وأرشد المسيء في صلاته إلى إعادة الصلاة، واعتبره لم يصلي لكونه لم يطمئن فيها: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ومن الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة تدبر الآيات المقروءة وبقية أذكار الصلاة. قال الله تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ومما يعين على التدبر التفاعل مع الآيات بالتسبيح عند المرور بآيات التسبيح، والتعوذ عند المرور بآيات التعوذ، والتنويع في السور والآيات والأذكار والأدعية في الصلاة، مما يشعر المصلي بتجدد المعاني. ومن الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة الاجتهاد بالدعاء في موضعه في الصلاة، وخصوصا في السجود. يقول الله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. فاستشعار القرب من الله تعالى يعين على الخشوع. وفي الحديث: ادعوا الله تعالى وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله عز وجل لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهي، أخرجه الترمذي بإسناد حسن. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الخاشعين التوابين المنيبين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة طه.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى

سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريد

لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى.

على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى.

بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى

بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة طه.
1: فرصة، هل ترغب في النجاح في حياتك والبركة في مالك؟ ابدأ بمساهمة في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329، جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
2: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.

0: الجنوبية. مركز الملك سلمان للإغاثة والخارجية البريطانية يقدمان 10 ملايين دولار لدعم الفئات المستضعفة في اليمن. مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة يستعرض تجربة المملكة في تعزيز الأمن المائي، وذلك على هامش المنتدى السياسي بنيويورك. السعودية للطاقة تنفي انقطاع الكهرباء عن مدينة الملك عبد العزيز الطبية. الهيئة العامة للإحصاء تكشف عن ارتفاع التضخم السنوي في المملكة بنسبة تصل إلى 1.8% خلال يونيو 2026 مقارنة بالعام الماضي. الدفاعات الجوية الأردنية تسقط 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية. استشهاد 3 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا وسط قطاع غزة. مجموعة السابع تحث على وقف الهجمات في مدينة الأبيض السودانية. النفط يقفز فوق 86 دولارا مع تصاعد المواجهات الأمريكية الإيرانية في مضيق هرمز. من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم موجز الواحدة ظهرا في 4 من عصر هذا اليوم، إن شاء الله نشرة مفصلة بأهم وآخر الأنباء. تقبلوا تحياتي وتحيات زميلي منفذ هذا الموجز محمد بن سعيد الغامدي. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 و4 عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور،
5: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم اليوم عند 3 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن
6: مجالس العقيدة. مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم غدا عند 1 ظهرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
9: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
10: مجالس السيرة.
11: مجالس السيرة،
10: إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في مجالس السيرة. هذه المجالس التي نستعرض بها فيها فصولا من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، السراج المنير عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم، مع فضيلة الدكتور ماجد بن عبد الله العقل، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. فمرحبا بكم دكتور ماجد، وأهلا وسهلا.
13: مرحبا، حياكم الله دكتور يوسف.
12: ما أعظم السيرة وما أجل النظر فيها والأخذ بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما فيها أيضا من عبر وقصص وأحداث عظيمة. في الحلقات الماضية كان استعراضنا لما قبل البعثة، وكانت أحداثا أيضا جلية وعظيمة وجديرة بالعناية. أما في هذه الحلقة وما بعدها فالأمر أعظم من ذلك بكثير، حيث تأخذنا الرحلة في هذا المجلس إلى تلك المقدمة العظيمة لاستقبال الوحي العظيم الثقيل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ونزوعه إلى الاختلاء. لك مستمعي الكريم أن تتخيل معي تلك الرحلة التي كان يقطعها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى ذلك

0: الجبل جبل النور، ثم يتحنث الأيام في غار حراء صلى الله عليه وسلم، ذلك قبل البعثة. ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا كان يختلي؟ تلك أسئلة ربما تطرأ على بال من يتتبع هذه السيرة المطهرة. فحبذا دكتور يعني أن نأخذ هذا الجانب، ماذا وراء هذا التعبد أو هذا التحنث أو هذا الاختلاء في ذلك الكهف أياما عديدة، ماذا وراء ذلك؟
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم مذ ورد عليه الصلاة والسلام إلى أن بلغ 40 وكان يهيأ للرسالة العظيمة، وقد شق صدره عليه الصلاة والسلام مرتين، تكلم معه حجر وكان يسلم عليه قبل البعثة، وكذلك تظله سحابة. هناك شيخ يوسف دلائل وعلامات لا تكون للبشر العاديين. ثم لما قربت أو قرب وقت مبعثه عليه الصلاة والسلام ونزول الوحي عليه، تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: أول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء. هذه الخلوة، كون الإنسان يحبب إليه الخلاء، ليس معنى هذا أن الإنسان ينعزل أو يحبب إليه الخلاء فأنه يكون بعيد عن الناس، لا، تقول حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث. قال الزهري: التحنث التعبد، يعني كان يتعبد. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته عليه السلام كان على ملة إبراهيم، وربما كانت عبادته عليه الصلاة والسلام تفكر والنظر، لم يرد ماذا كان يفعل، لكنه كان يتعبد، كان يتعبد عليه الصلاة والسلام. وقيل أنه كان يجلس شهرا كاملا.
0: سبحان الله،
1: مكة ليست كمكة الآن، مكة موحشة، يعني لا إضاءات، لا طرق معبدة، سباع وهوام. فكما تفضلتم، يخرج من مكة القريبة التي كانت مكة كلها بجوار الكعبة، كان الصفا، الناس يسعون في الصفا خارج الكعبة، في السوق، كان الصفا والمروة في السوق. ثم النبي عليه الصلاة والسلام يخرج ماشيا وحيدا هذه المسافة إلى جبل النور، ثم يصعد الجبل، والجبل وعر، من ذهب إليه عرف فيه عورة، ثم يدخل في هذا الكهف ويتعبد ربه، يهيئه ربه ويصنع على عين ربه، لأن سيأتي اليوم الذي ينزل عليه الوحي وهو لوحده، وهو في جبل هذا ليس بين الناس،
0: في هذا السكون،
1: ليتعلق قلبه بالله وحده، ويكون عليه الصلاة والسلام قد هيئ قبل ذلك إلى الخلاء بربه تبارك وتعالى، الخلوة بربه والأنس بربه، وهو كان كذلك. ثم لما نزلت عليه الرسالة ونزل عليه الوحي، كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدماه من قيام الليل. تقول عائشة: يا رسول الله، تقوم الليل وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟
0: اللهم صل وسلم.
1: وكان عليه الصلاة والسلام لما قدم إليه الطعام الذي فيه البصل والثوم وأبعده عليه الصلاة والسلام، قال: إني أناجي من لا تناجي.
0: الله أكبر.
1: كان يأنس بربه ويخلو ويتعبد، وهذا قبل الإسلام، قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام، قبل نزول الوحي عليه. وحينما بدأت هذه الخلوة وذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء، ولا يعلم كم سنة جلس على ذلك عليه الصلاة والسلام، لكنه كان يذهب شهرا يمكث هناك يخلو يتعبد، جاءت بعد ذلك أمارة ثانية في من خلال أو في هذه الأثناء، وهي الرؤيا الصادقة. تقول عائشة رضي الله عنها: وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يراها في الليل فتقع في النهار مثل فلق الصبح. هناك بعد سنوات أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الوحي سينقطع، وماذا سيبقى؟ الرؤيا الصالحة،
0: يراها الرجل المؤمن،
1: يراها المؤمن أو ترى له. وقال: إن الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، وهي من أول ما بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قد قال شيئا في الرؤيا وهو متحقق فيه عليه الصلاة والسلام، في ذلك كانت الرؤيا تأتي مثل فلق الصبح، قال: أصدقكم حديثا
0: أصدقكم
1: رؤيا. وهو ماذا كان يلقب؟
0: صادق الأمين،
1: صادق الأمين، صادق عليه الصلاة والسلام. هذا الخلاء، هذه الرؤى التي يراها وتقع مثل فلق الصبح، الإنسان ترى يتعجب. يا شيخ يوسف، أنت تسمع أحيانا تقول: والله رأيت كذا ووقع هذا اليوم، تتعجب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا تقع مثل فلق الصبح. يرى رؤيا ثم يراها من الغد، يرى رؤيا ثم يراها من الغد. هذه علامات، هذه دلائل، هناك شيء سيحدث. فلذا
0: تتهيئ هذه النفس
1: ويخلو القلب، لأن هذه الرؤى وتلك الخلوة لله وحده، لا تدخل البشر فيها. ينام ويرى الرؤيا، لا يقول فلان وعلان أنا قلت لك كذا ولا فلان قال لك كذا، لا، الرؤيا من الله كما قال عليه الصلاة والسلام، الرؤيا من الله. فلما امتلأ قلبه بذلك وتعلق بربه، جاءت اللحظة التي نزل فيها عليه الوحي لأول مرة، نزل عليه جبريل.
0: الله أكبر. وهي لحظة لا شك أنها استثنائية في الكون، للخلق، لهذا العالم، بل للعالمين. ما قبلها يختلف عما بعدها. نزل جبريل عليه السلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ضعنا في الصورة شيخ، نزل جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة العظيمة الجلية المهيبة، كيف كانت؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان على عادته يتحنث ويتعبد في غار حراء، وبينه هو كذلك جاءه جبريل، وجبريل هو أعظم الملائكة، أعظم الملائكة، ونزل على أعظم وخير البشر.
0: اللهم صل وسلم.
1: أمين السماء
0: على أمين الأرض،
1: ينزل على أمين الأرض. وكان هذا أول لقاء للنبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل. هو في هذه الخلوة، الخلوة يا شيخ يوسف تجسر القلوب، لا يستطيع عليها أحد، وتقوي القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، قد خلق قلبه لربه. وكما أسلفنا أن مكة لما كانت في ذاك الزمن هوام وسباع وظلام دامس، وهو في كهف والجبال لها رهبة، ولكنه كان يذهب
0: وأدنى صوت غريب.
1: نعم، وكان يذهب عليه الصلاة والسلام ويجلس شهرا كاملا يتحنث ويتعبد لربه تبارك وتعالى. لكن لما جاءه جبريل انتفض عليه الصلاة والسلام وخاف، لأنه أمر لا يمكن يدركه البشر، ولا يأتي على مخيلة إنسان وفي عقله أن يرى ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه سيأتيه ما سيأتيه، وهو القول الثقيل الذي سينزله الله عز وجل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فجاءه جبريل، قال يحكي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال جاءني الملك فضمني فقال اقرأ، ثم أرسلني فقال اقرأ، النبي أمي، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. قال ما أنا بقارئ، ما أقرأ. فقال جبريل اقرأ. قال فأخذني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني ثم أرسلني فقال اقرأ. هذه الثالثة،
0: غطني يعني ضمني.
1: نعم. قال ما أنا بقارئ.
0: اللهم صل.
1: قال فأخذني فغطني ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق.
0: الله أكبر.
1: خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يرجف بها فؤاده.
0: الله أكبر.
1: هنا المشهد الشيخ يوسف عظيم جدا عظيم. أنا أريدك أن تتصور ذاك المكان وتلك الظلمة وذاك الجبل الذي أنت كنت ترى في مكة أنه أعظم شيء، وكنت تصعد إليه وترى مكة تحتك والناس بعيدون هناك عند الكعبة لا شيء، وترى أن هذه الجبال هي نهاية هذه الدنيا. النبي ما يعرف شيئا من أكبر من هذه الجبال موجود. ثم جاءه جبريل له 600 جناح، الجناح الواحد يسد الأفق، ثم ينزل عليه الصلاة والسلام في هذا الغار الذي ليس فيه أحد إلا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم يضمه إليه ويقول اقرأ، ويرسله ويضمه ويرسله. مشهد تنخلع له القلوب، إلا قلب محمد قد ثبته الله عز وجل لما سيحمله من الرسالة. فنزل عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده، أين ذهب؟
0: الله أكبر.
1: أين ذهب؟
0: الله أكبر.
1: ذهب إلى حبه وزوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها.
0: تعجب دكتور ماجد، يعني كان هناك أبو طالب، كان هناك أبو بكر صديقه الحميم، وكانت خديجة، ترك هؤلاء وذهب إلى خديجة في هذه اللحظة من لحظات حياته العصيبة
1: والحاسمة.
0: الحاسمة،
1: جاء رأى شيء لا يمكن أن يدركه البشر ولا يمكن أن يصفه.
0: اللهم صل وسلم.
1: فكانت هي أول من تلقفه وهو ينزل من الجبل، أول من تلقفه. هذه المرأة التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما. تقول عائشة رضي الله عنها: ما غرت من امرأة غيرتي على خديجة، مع أنها ميتة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما تقول له خديجة، عائشة رضي الله عنها: خديجة خديجة، خديجة كانت وكانت وكانت، وكان لي منها ولد، وسته بمالها ونفسها وبيتها، واحتضنته عليه الصلاة والسلام وهو نازل من الجبل يرجف فؤاده خائفا. فماذا كانت تلك العبارات التي استقبلته خديجة رضي الله عنها بها؟ يا شيخ يوسف، الزوجة تعرف عن زوجها ما لا يعرفه غيره. الزوجة تعلم دواخل البيت، لأن كانت صورة الإنسان أحيانا حسنة أمام الناس فإنه يطرح كل ذلك في بيته.
0: مكشوف أمام هذا، لا يذكرني هذا، ولا أريد أن أقاطع هذا الكلام الجميل منكم. عبارة للأديب الرافعي، يعني إذا سمحت لي أن أقرأها لك وللإخوة المستمعين، يقول: يظل الرجل يخرج إلى الدنيا بدرعه وسيفه يقاتل، ولا يهتز لمصائب الدنيا وضرباتها حتى يظن أنه صخر لا قلب له، حتى يلقاها هي دون سواها، فيلقي أسلحته ويخلع درعه فترى جراحة هي فقط من يأتمنها على جراحه.
1: الله
0: رحمة الله على الرافعي. أكمل هذا الكلام الجميل عن هذه المرأة العظيمة التي حق لكل مسلم أن يقرأ، ومسلمة بالذات أن يقرأ سيرة هذه المرأة العظيمة التي هي من أعلام التاريخ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كمل من النساء، كمل من الرجال كثير، وكمل من النساء أربع، وذكر منهن
1: خديجة
0: رضي الله تعالى عنها،
1: رضي الله عنها،
0: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على
1: والله سائطة. إنا نحبها ونحب أمهات المؤمنين جميعا، وما اصطفاهن الله عز وجل لنبيه إلا لخيرية هذه النساء وفضلهن على سائر النساء.
0: الله أكبر. عاد الحبيب مرعوبا خائفا إلى هذه المرأة.
1: نعم، مثل ما تفضلتم وما نقلتم هذا النقل الجميل عن الرافعي رحمه الله، حينما توفق المرأة أن تكون هي المحضن الدافئ للزوج، هي من يلقي عندها رأسه ثم تخرجه بعيدا بعيدا عن همم الدنيا، وتذكره من هو حينما تعصف به عواصف خارج البيت.
0: الله أكبر.
1: وتأتي أمور لا يعرفها، ثم يأتي إلى زوجة صالحة برة تقية تذكره من هو، تقول له من هو، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. خديجة رضي الله عنها وأرضاها حينما رأت هذا الحبيب الذي أحبته وتزوجت من بين رجال قريش كلها،
0: والله هذا من الحكمة
1: وكانت خديجة في أنظار رجال قريش الكل يتمناها، ذات منصب وجمال، معها مال وفير، ونسبها ضارب في بطن قريش، ومن أجمل نساء قريش. واختارت محمد الذي كان يذهب بتجارتها ويجيء، يعني بالمعنى العام عندنا كان أشبه بالموظف، يعني موظف عند خديجة، ولكنها تزوجته لأن الله عز وجل
0: أراد بها
1: أراد لها خيرا عظيما بأن تتزوج هذا الرجل العظيم. جاء النبي عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده، فقد رأى أمرا غريبا بعيدا عن نواميس الكون التي يعرفها هو، لكن الله عز وجل أرادها لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: زملوني زملوني. رأته خديجة وزوجها مرعوب خائف. هنا ظهرت حكمة هذه المرأة وظهر فضلها، لأننا كما قلنا قبل قليل، حينما يكون الإنسان في الخارج تعصف به عواصف، وربما أحيانا الإنسان يلاقي ما يلاقي الرجل خارج بيته، يلاقي في عمله، يلاقي في الشارع، يلاقي في السوق، يلاقي في تجارته، يلاقي من أقاربه أحيانا ما يضيق خاطره ويحزن قلبه. حينما يأتي إلى امرأة صالحة وترى فيه ما ترى، تذكره من هو،
0: وتحيل العلقم شهدا.
1: نعم، وتشعر في قلبه نور الأمل. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا.
0: الله أكبر.
1: يعني أنت شيخ يوسف الآن والمستمعين الكرام والكريمات، تخيلوا لما دخل النبي البيت وهو يرجف
0: من هذا الحدث العظيم،
1: يرجف ملك عظيم يضمه ثم يرسله ثم يضمه ثم يرسله،
0: وقد رأى أيضا
1: وخديجة
0: على هيئته الملائكية العظيمة المهيبة.
1: نعم، وخديجة لها فترة ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم في خلوته، وإذ به يدخل يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام، ثم تقول: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وبدأت تستدعي
0: التاريخ المضيء،
1: التاريخ المضيء المشرق،
0: تعيد هذا التوازن،
1: إنك لا تصل الرحم،
0: الله أكبر،
1: وتحمل الكل، الله أكبر، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق.
0: الله.
1: أتت بمجامع الثناء والحمد للنبي صلى الله عليه وسلم التي يستحقها وعرفتها عنك. يصل الرحم، يكسب المعدوم، يقري الضيف، يعين على نوائب الحق. إذا رأى شخصا يريد، لماذا قالت هذا في هذا المكان وفي هذا الزمان؟ لأنه كان خائف، لا يدري ماذا حصل له عليه الصلاة والسلام. رأت منه أنه في وجل وخوف وتردد في أمره.
0: سبحان الله، لم تسأل تقول لماذا، ماذا بك، ما
1: أو ماذا فعلت،
0: استدعت هذا،
1: لا لا لا، طمأنته. مع أنها كما تفضلتم ونقل لنا أنها ما دخلت في تفاصيل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه رسالة شيخ، رسالة للزوجة الصالحة. إذا رأيت من زوجك موقفا يضعف فيه، وهكذا البشر، نعم، يوم لك ويوم عليك، رأيت منه اهتزاز في شخصيته، جاءه من هزها، كل قوي هناك منه أقوى منه، فاهتزت شخصيته، ذكري بمن هو، ذكري من هو،
0: ليكن في خديجة قدوة.
1: نعم، أنت كذا وأنت كذا، هذا موطن ذكر المحاسن،
0: الله
1: حتى تعلو النفس ويرجع إليها وترجع إليها ثقتها،
0: ثم بعد ذلك،
1: لأنه لا يمكن، ليس مع الخوف والوجل تفكير وحسن تدبير. لكن هذه المرأة التي اختارها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام هي قدوة لنسائنا جميعا. انظري ماذا فعلت خديجة حينما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده خائفا، ذكرته بمن هو،
0: رضي الله،
1: وجاءت بما كان يفعله عليه الصلاة والسلام من صلة الرحم، وأنه يكسب المعدوم ويعين على نوائب الحق ويقري الضيف. كل هذه الأمور مدائح يمدح بها الرجل. فانطلقت به خديجة رضي الله عنها إلى ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، يكون ابن عم خديجة، وكان يقرأ الكتاب بالعبرانية، يعني كان نصراني، لأن هناك أناس وحفظ لنا التاريخ منهم ورقة بن نوفل لم يعبدوا الأصنام، وكانوا يستحقرون عبادتها التي جاء بها عمر بن لحي لما ذهب إلى الشام وغيرها. ما في عاقل يعبد خشبا أو حجرا، هذه الفطرة. لكن لما يزاحم الفطرة شيء دخيل عليها تظهر هنا المعادن. ورقة بن نوفل لم يلتفت إليها، ورأى أن أقرب شيء في ذاك الزمن الذي كان في فترة من الرسل هو أن يقرأ العبرانية ويتنصر. فخديجة مباشرة جاء في بالها ورقة بن نوفل. هنا ملحظ يا شيخ يوسف، ما قالت له اذهب إلى عمك؟
0: سبحان الله، يدور في ذهني هذا التساؤل، يعني لماذا اخترت بالذات هذا الرجل؟
1: نعم،
0: يعني هذا أيضا يضاف إلى رصيد هذه المرأة من الحكمة ومن الهداية الإلهية لها في هذا الاختيار والانتقاء بالذات لهذا الرجل.
1: أنا في تصوري أن خديجة لما رأت المرء الأمر أكبر منها وأكبر من تفكيرها، لم يأتي في بالها إلا أهل العلم. أهل العلم هم المرجع حين تدرهم الخطوب، لأن معهم سلاح عظيم هو العلم.
0: وانتقي من تستشير،
1: معهم سلاح عظيم هو العلم. هي ترى أبو طالب قد غرق في الأصنام، يذبح لها ويستقسم بها ويستقسم بالأزلام، ورأت فلان وعلان كذلك يسكرون وبعيدين عن الحق وبعيدين عن العقلانية أحيانا في التعامل، هكذا كانوا. لكن ذهبت إلى من رأت أن فيهم علم يفيدها في أمر جلل لا يتعرفه هي ولا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان
0: حادثة عجيبة، لا يمكن،
1: وقد كان ذهبت إلى المكان المقصود فوجدت فيه ما تريد. ورقة بن نوفل كان حين أتاه النبي صلى الله عليه وسلم شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى،
0: صلي وسلم،
1: أخبره بالذي رآه عليه الصلاة والسلام،
0: اللهم صلي وسلم.
1: فقال هذا الناموس الذي نزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمخرجي هم؟ أنا الصادق الأمين الذي في حلف الفضول قبل 5 سنوات أتوا بي. قال ورقة نعم، لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك، نصرا مؤزرا. إذن هذه هي النبوة، وهذا هو الناموس، وهذا هو القرآن العظيم بدأ يتنزل على النبي عليه الصلاة والسلام.
0: أنا أريد الحقيقة في ختام هذه الحلقة، والحديث لا يمل عن أحداث السيرة، التقاط ورقة بن نوفل وكأنها نبوءة، عندما قال عندما يخرجك قومك، ليتني كنت في هجثة، عندما يخرجك قومك، يعني ما الذي جعل ورقة بن نوفل وكأنه يقيم بالنسبة له أن قوم محمد صلى الله عليه وسلم سيخرجونهم؟ قراءة التاريخ، معرفة التاريخ، معرفة السنن،
1: نعم صح،
0: لا شك
1: صحيح.
0: أن لها
1: صحيح
0: أثرا في
1: لا سيما أنه يقرأ في الإنجيل، يقرأ في الإنجيل ويقرأ في سير الأنبياء، ويعرف أن طريق الكبار والدعوة إلى الله عز وجل محفوف بالمكاره، محفوف بالمخاطر، محفوف بالابتلاءات التي لا يثبت فيها إلا من ثبته الله عز وجل وكان على نور من الله يهديه ربه تبارك وتعالى. فلذلك ماذا قال؟ حين يخرجك قومه، يقين عنده أنهم سيخرجون، وقد كان. الله أكبر.
0: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. هذا الحديث يعني لا يمل حقيقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحداث السيرة العظيمة، لا سيما في بدايتها. شكر الله لكم دكتور ماجد بن عبد الله العقل هذا الاستعراض لرحلة النبي صلى الله عليه وسلم والتمهيد الذي مهد له ليتلقى هذه الرسالة العظيمة في ذلك الحدث العظيم حين نزل جبريل عليه في غار حراء، وأيضا ذلكم الاستقبال العظيم البهي الذي يحتاج إلى كثير من النظر والإعادة والإفادة حينما استقبلت خديجة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلكم الاستقبال العجيب والحكيم واللطيف الذي هون عليه هذه الأمر وأعاد له قوته، ومن ثم استمرت هذه الرحلة العظيمة في رسالته صلى الله عليه وسلم. خديجة لم تكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مجرد زوجة، وإنما كانت عوض له من الله سبحانه وتعالى عن كل ما لاقى، كهف وملجأ رضي الله تعالى عنها عما سيلاقي فيما بعد من صنوف من المصاعب في بداية هذه الرحلة الرسالية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من زمرة محمد صلى الله عليه وسلم حينما يحشر الخلق إلى ربهم عز وجل، وأن يريدنا حوضه وأن نشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
3: مجالس السيرة. مجالس السيرة، إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة النور.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة النور.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن، ونزلناه تنزيلاً.

0: للتلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
2: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين.
3: ناشئ في رحاب الحرمين.
0: تلاوة طالب وتعليق أستاذ.
3: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور. حلقة النور.
0: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
1: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
2: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم اليوم عند 3:00 مساء.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة الأحزاب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة الأحزاب.
1: الإخلاص في القرآن الكريم.
2: بيان جزاء المخلصين. إن مما يدعو المرء ويحدوه للدخول في ركب المخلصين والاتصاف بصفاتهم ذكر جزائهم الحسن وثوابهم الجزيل في الآخرة. ولقد دعا الله عباده إلى الإخلاص له بذكر جزاء المخلصين وما أعد لهم من النزل والكرامة في آيات كثيرة من كتابه. فهو سبحانه غفور شكور يشكر عباده ويثيبهم عليها دعوة لعباده وترغيبا في توحيده والإخلاص له عموما. ومن هذه المواضع قول الله عز وجل: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن هذه الآية جاءت ردا على زعم أهل الكتاب الباطل وأمانيهم الضائعة في اختصاصهم بالجنة دون غيرهم، كما في قوله تعالى عنهم: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فبين سبحانه أنها لأهل التوحيد والإخلاص الذين أفردوه جل وعلا بالعبادة، ومن كان كذلك استحق برحمة الله الأجر العظيم من الله تعالى وذهاب الخوف من المستقبل والحزن على ما فات. إذ معنى قوله تعالى: أسلم وجهه، أي أخلص لله. فمن أخلص طاعته وعبادته لله تعالى فله جزاؤه وثوابه على إسلامه وطاعته ربه عند الله في معاده، ولا خوف عليهم في الآخرة من عقابه وعذابه، ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم في الدنيا.
3: أخطاؤنا في العبادات.
4: ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين أنه أثناء قيامه ينحني انحناء يصل إلى حد الركوع أو أكثر بغرض أخذ شيء سقط منه أو أخذ منديل احتاجه، وبذلك يكون قد خرج عن حد القيام وهو ركن من أركان الصلاة. ولذا أفتى بعض العلماء ببطلان صلاته في هذه الحال إلا أن يكون جاهلا فيعلم. وإذا أراد تناول منديل أو شيء سقط منه فلينتظر حتى يركع فيقترب بذلك من الشيء الذي أراد أخذه، فعند ذلك يأخذه وهو على ذلك الحال، لا أن يأخذه وهو قائم وينحني ليأخذه. ومن الأخطاء أيضا تأخر المأموم عن متابعة الإمام مع قدرته، حيث يتباطأ بعضهم عن المتابعة حتى يكاد الإمام أن ينتقل إلى الركن الآخر وذلك المتباطئ لم يلحق الإمام. والمتعين على المأموم أن يتابع إمامه ويجتنب ثلاثة أمور مخالفة للمتابعة: الأولى مسابقة الإمام، وهذه قد تقدم أنها تبطل الصلاة. الثانية الموافقة للإمام بحيث يتحرك مع الإمام تماما، وهذا لا يحل، بل المتعين عليه أن ينتظر حتى يصل الإمام إلى الركن الذي انتقل إليه ثم يلحق به. الثالثة المخالفة، وهي التي ذكرنا من تأخر المأموم عن متابعة إمامه تأخرا لا حاجة له به. والذي يبعد المصلي عن هذه الحالات الثلاث المنهي عنها ويسلم له صلاته هي حالة المتابعة للإمام، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، رواه البخاري.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورتي الفاتحة والبقرة.

0: نان 999 سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
1: علينا أن نبادر للأعمال الصالحة.
0: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
2: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
3: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند 4:30 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
6: حلقة النور.
7: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
8: تقدم
7: حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
6: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
7: حلقة النور.
6: إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني.
7: تنفيذ
9: خالد بن إبراهيم الجربوع.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام في هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي نعتني فيه بتلاوة آيات الله تعالى على طريقة التلقين. يشارك في هذه الحلقات معنا مجموعة من الطلاب يعرفون بأسمائهم:
11: محمد عبد الله محمد عوض العمري،
12: عبد الرحمن إبراهيم بن علي الشمري،
13: سلمان غازي تخيل النزي.
10: أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم إن شاء الله تعالى المنهج سيكون من سورة الفلق. كعادتنا في كل حلقة أنا أقرأ الآيات ثم ترددون معي هذه الآيات.
14: أعوذ بالله من الشيطان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق.
1: قل أعوذ برب الفلق.
0: من شر ما خلق.
1: من شر ما خلق.
0: ومن شر غاسق إذا وقب.
1: ومن شر غاسق إذا وقب.
0: ومن شر النفاثات في العقد.
1: ومن شر النفاثات في العقد.
0: ومن شر هنا عندنا إخفاء. ومن شر النفاثات في العقد.
1: ومن شر النفاثات في العقد.
0: مع التركيز على النون المشددة. النفاثات في العقد.
1: النفاثات في العقد.
0: ومن شر حاسد إذا حسد.
1: ومن شر حاسد إذا حسد.
0: ومن شر حاسد إذا حسد.
1: ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بارك الله فيكم جميعا. في هذه الآيات تكررت معنا بعض الأحاديث.

0: الأحكام التجويدية، وتكرر معنا حكم القلقلة. وحكم القلقلة يأتي في 5 حروف: القاف والطاء والباء والجيم والدال. إذا أتى هذا الحرف ساكنا يكون الحكم أن يقلقل هذا الحرف. كيف يقلقل؟ في قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، هذه تسمى قلقلة. فما تقرأ قل أعوذ برب الفلق، واضح؟ من شر ما خلق، لا، لابد أن تقرأها بهذه الطريقة: الفلق، من شر ما خلق، هذا حرف القاف. وكذلك في حرف الدال: ومن شر النفاثات في العقد، واضح؟ ومن شر حاسد إذا حسد. طيب، الآن نستمع لتلاواتكم. نبدأ بمحمد، تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر
0: الفلق. أعد الآية. قل أعوذ
1: برب الفلق، من شر ما خلق،
0: من شر ما خلق. نعم، من شر ما خلق،
1: من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب،
0: وقب.
1: ومن شر النفاثات في العقد،
0: في العقد. أعد الآية. ومن شر النفاثات في العقد،
1: ومن شر النفاثات في العقد،
0: في العقد.
1: ومن شر حاسد إذا حسد،
0: ومن شر. إذا وصلتها تكون الراء مرققة فتقرأ: ومن شر حاسد إذا حسد،
1: ومن شر حاسد إذا حسد.
0: طيب، بارك الله فيك يا محمد، تفضل يا عبد الرحمن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق،
0: من شر ما خلق،
2: ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.
0: طيب، النون، قلنا أن النون المشددة يكون الحكم فيها غنة بمقدار حركتين، فتقرأ
2: النفاثات.
0: أحسنت،
2: في
0: النفاثات.
2: النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
0: أحسنت عبد الرحمن، تفضل يا سلمان.
3: أعوذ

0: برب الفلق.
1: طيب وضح الهمز. قل أعوذ، قل أعوذ،
0: قل أعوذ،
1: أعوذ،
0: أعوذ برب الفلق.
1: أعدها. قل أعوذ،
0: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب.
1: ها؟ غاسق إذا،
0: غاسق،
1: غاسق إذا وقب،
0: غاسق إذا وقب،
1: وقب،
0: وقب، ومن شر النفاثات في العقد،
1: في العقد،
0: في العقد، ومن شر
1: في العقد،
0: في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد،
1: إذا حسد،
0: إذا حسد.
1: طيب أعدها. ومن شر حاسد،
0: ومن شر حاسد إذا حسد.
1: أحسنت يا سلمان، بارك الله فيكم جميعا. إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين. حلقة النور، إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني، تنفيذ
3: خالد بن إبراهيم الجربوع.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورتي المعارج ونوح.

0: لنا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورتي المعارج ونوح.
2: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أحسنت خلقنا فأحسن خلقنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة الحديد.

كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة الحديد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة النساء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة النساء.
1: فرصة جديدة لأجر يبقى، ساهم في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن، وتجري حسناتك مدى الزمان. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.

0: بعد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
3: على قراءتها عبد الرزاق بن عبد الله العليوي، يستهلها بسم الله الرحمن الرحيم بأبرز العناوين. مركز الملك سلمان للإغاثة والخارجية البريطانية يقدمان 10 ملايين دولار لدعم الفئات المستضعفة باليمن. وزير النقل والخدمات اللوجستية يبحث في أندونيسيا التعاون في مجالات النقل السككي والخدمات اللوجستية. تركيا تدين هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة. مجموعة السابع تدعو قوات الدعم السريع إلى وقف الفظائع في مدينة الأبيض السودانية. كان ذلك موجز النشرة، وإليكم التفاصيل من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية. وقع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة والمدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة كارسكاو اتفاقية تعاون مشترك لدعم الفئات المستضعفة في محافظتي المهرة وحضرموت باليمن وتعزيز قدرتها على الصمود، وذلك بحضور نائب سفير المملكة المتحدة لدى المملكة أليس بيرت. وسيقدم مركز الملك سلمان للإغاثة ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية دعما ماليا لبرنامج الأغذية العالمي بقيمة 10 ملايين دولار مناصفة بينهما، وذلك لدعم المشروع في محافظات المهرة وحضرموت وعدن والضالع ولحج. بحث وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر مع الوزير التنسيقي للشؤون الاقتصادية والاستثمار في إندونيسيا فرص التعاون في مجالات النقل السككي والخدمات اللوجستية والبريدية واستكشاف الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في دعم التبادل التجاري وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين. استقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ صالح الفوزان في مكتبه بمحافظة الطائف المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد العمري والوفد المرافق له. ورحب سماحته بالمدير العام للفرع والوفد المرافق

علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى في العاصمة الباكستانية إسلام أباد أعمال الملتقى الثالث لعلماء باكستان بحضور أصحاب السماحة والفضيلة من كبار علماء باكستان. وأشاد معاليه بما يتميز به الملتقى من طرح علمي رصين وأفق واسع يجسد حرص علماء باكستان على اجتماع الكلمة ووحدة الصف تجاه قضايا الأمة الإسلامية، ونوه معاليه بالجهود الدبلوماسية الكبيرة التي تضلع بها جمهورية باكستان الإسلامية بصفتها وسيط سلام عالمي يحظى بالثقة والاحترام الدولي. أسست الندوة العالمية للشباب الإسلامي مدرسة قرآنية جديدة في منطقة ميرزا إربك بمدينة أوزغين في جمهورية قرغيزيا، وتستهدف المدرسة تقديم خدماتها التعليمية لنحو 3800 نسمة من سكان المنطقة والمناطق المجاورة، إذ تهدف إلى توفير بيئة تعليمية متكاملة لحفظ القرآن الكريم وتدريس علومه، إلى جانب تلبية الاحتياجات التربوية لأبناء المنطقة وتعزيز القيم الإسلامية لدى الناشئة. أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالجهود النوعية التي تبذلها المملكة في تنمية مهارات الشباب وصقل قدراتهم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب الذي يوافق يوم 15 من يوليو من كل عام، ويحتفى به عالميا لتعزيز أهمية تزويد الشباب بالمهارات اللازمة لسوق العمل والحياة المستقبلية. الندوة أكدت أن المملكة في ظل رؤية المملكة 2030 أولت الشباب اهتماما استثنائيا من خلال إطلاق المبادرات والبرامج التدريبية والتعليمية والابتكارية التي تسهم في إعداد جيل مؤهل قادر على المنافسة عالميا والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية. اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي في تايلاند اليوم الدورة العلمية لتأهيل الآئمة والخطباء والدعاة، والتي أقيمت في العاصمة التايلاندية بانكوك على مدى 4 أيام بمشاركة أكثر من 50 داعيا وإماما وخطيبا. الدورة تضمنت عددا من الموضوعات العلمية والشرعية وتعزيز منهج الوسطية والاعتدال والتحذير من الغلو والإحداث في الدين بما يسهم في ترسيخ العقيدة الصحيحة ورفع الكفاءة العلمية والدعوية للمشاركين. اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة لدى كينيا اليوم أعمال الدورة العلمية 7 التي أقيمت بالتعاون مع المجلس الأعلى لمسلمي كينيا بحضور ممثل المجلس الأعلى لمسلمي كينيا الدكتور آدم ياسين. وجاءت الدورات العلمية التي تنفذها الوزارة في كينيا بمشاركة نحو 70 إماماً وخطيباً وداعية وطالب علم، وشهدت الدورة تقديم عدد من المحاضرات والدروس العلمية في العقيدة والفقه وفق منهج الوسطية والاعتدال، إلى جانب بيان دور الآئمة والدعاة في تعزيز الوعي الشرعي ونشر القيم الإسلامية وخدمة مجتمعاتهم. أدانت تركيا بأشد العبارات الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي واستهدف جنوب المملكة. وقالت الخارجية التركية في بيانها إن الهجوم يمثل انتهاكا لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، ويشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة. نفت السعودية للطاقة ما تم تداوله بشأن انقطاع التيار الكهربائي في مدينة الملك عبد العزيز الطبية التابعة للشؤون الصحية بالحرس الوطني. وأوضحت السعودية للطاقة أنه بعد التحقق من حالة الشبكة تبين استقرار إمدادات الكهرباء إلى المدينة الطبية وكذلك الجامعة، وعدم تسجيل أي انقطاع في التغذية الكهربائية من جانب الشركة. كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة سجل ارتفاعا سنويا بنسبة 1.8% خلال شهر يونيو 2026، وذلك مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، فيما ارتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري مقارنة بمايو الماضي. ضبطت قوات العمالقة الجنوبية في مضيق باب المندب قاربا يحمل مواد ومعدات نوعية تستخدم في تصنيع الأسلحة كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة.
المزيد من التفاصيل

0: في سياق هذا التقرير.
1: في ثاني عملية من نوعها ضبطت القوات اليمنية قاربا حوثيا في مضيق باب المندب، كان يحمل مواد ومعدات نوعية تستخدم في تصنيع الأسلحة وكانت في طريقها إلى الحديدة. محاولة التهريب الجديدة عكست النوايا المبيتة للحوثيين واعتمادهم على مصادر إمداداتهم الخارجية لشن اعتداءاتهم، كما عكست أيضا أكذوبة التصنيع الداخلي التي تروج لها هذه الميليشيات التابعة لإيران، ولا سيما فيما يتعلق ببناء الصواريخ المتقدمة والطائرات المسيرة والزوارق الهجومية. ويأتي الإعلان عن ضبط الشحنة في وقت تتزايد فيه التحذيرات من استمرار محاولات تهريب المواد مزدوجة الاستخدام عبر مسارات بحرية معقدة، مستفيدة من اتساع نطاق السواحل اليمنية وتعدد المنافذ. وقد أكدت الدوريات البحرية التابعة لقوات العمالقة مضاعفة جهودها لتأمين السواحل ومكافحة التهريب الحوثي وتضييق الخناق على خطط إمدادهم وصولا إلى القطع الكامل لخطوط الإمداد البحرية التي تمثل أحد أبرز مصادر دعم الحوثيين من إيران. وكان العام الماضي قد شهد ضبط القوات اليمنية بالتعاون مع الأمم المتحدة أكثر من 20 محاولة تهريب حوثية لمعدات عسكرية تجاوز وزنها 3000 طن. محمد الذيابي.
0: ولتقديم هذه الأنباء من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية في سياق نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم الأربعاء، حث وزراء خارجية مجموعة السبع ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها على وقف جميع الأعمال التي قد تؤدي إلى مزيد من الفظائع أو تعرض المدنيين للخطر في مدينة الأبيض السودانية. ودعت مجموعة السبع جميع الأطراف إلى وقف الأعمال القتالية والسماح بوصول المساعدات والانخراط في محادثات بنية حسنة، كما أيدوا جهود الأمم المتحدة لخفض التصعيد ودعوا مجلس الأمن الدولي إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل السودان بأكمله. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم الأربعاء، وفي ختمها تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. مركز الملك سلمان للإغاثة والخارجية البريطانية يقدمان 10 ملايين دولار لدعم الفئات المستضعفة باليمن. وزير النقل والخدمات اللوجستية يبحث في أندونيسيا التعاون في مجالات النقل السككي والخدمات اللوجستية. تركيا تدين هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة. مجموعة السبع تدعو قوات الدعم السريع إلى وقف الفظائع في مدينة الأبيض السودانية. من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم نشرتنا الإخبارية. شكرا لكم على طيب المتابعة. كان معكم من التنفيذ على الهواء زميل القدير خالد بن محمد المالكي، وتشرف بإلقائها على سماعكم عبد الرزاق بن عبد الله العليوي. حفظ الله هذا الوطن العظيم وقيادته من كل شر وسوء ومكروه. نلقاكم إن شاء الله في نشرة قادمة. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
3: سؤال على الهاتف. وما

0: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
1: مساك الله بالخير يا شيخ.
2: يا هلا ومسهلا.
3: يا شيخ انا عندي ثلاث اسئله.
4: ناخذ اول اتصال معنا في هذه الحلقه من الاخ عبد الحميد.
0: سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجله صوتيا والنصيه على الواتساب رقم
6: 011-40-52-999.
0: سؤال على الهاتف. برنامج يصل السائل بمجموعة من العلماء الأفاضل. سؤال على الهاتف.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. حياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم سؤال على الهاتف، هذا البرنامج الذي نسعد من خلاله باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم لعرضها على أصحاب الفضيلة العلماء. في مطلع هذه الحلقة، هذه تحية الزملاء من الإشراف العام في حان السبيعي، من استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي، ومن الإعداد محمد الشمري، ومعكم في التقديم إبراهيم الشايع، ومن الإخراج عبد المحسن آل سران. حياكم الله أيها الكرام، ونسعد باستقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج 011-405-2999. 011-405-2999. على هذا الرقم نستقبلها من خلال الاتصال، وأيضا من خلال الرسائل على الواتساب. فأهلا ومرحبا بكم، وباسمكم أرحب بضيفي هذه الحلقة، معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء. معالي الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، ورحب بك أستاذ إبراهيم، ورحب بإخواني وأحبتي المستمعين الكرام الذين أسأل الله لهم توفيقا وسعادة ورفعة درجة، كما أسأله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
7: اللهم أمين. أهلا بكم، وعلى بركة الله نستهل هذه الحلقة مع الشيخ بهذا السؤال. ورد من إحدى الأخوات تسأل، تقول: هل هو العدل بين الأبناء الذكور والبنات بالمال والعطاء في حياة الوالدين واجب على الوالدين، أو أنه مثل الورث للبنت نصف نصيب الذكر؟
8: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن من المبادئ التي جاءت بها الشريعة المباركة العدل، كما في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ومن هنا فإن المؤمن حريص على أن يكون من أهل العدل، وقد أخبر الله جل وعلا أن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة، وهم الذين يعدلون فيما ولوا. ومن هنا فإن أهل الإيمان حريصون على العدل في كل أمورهم. وبالنسبة لما يعطيه الآباء لأبنائهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يعطيه الآباء لأبنائهم أجرة على أعمالهم التي يؤدونها لهم، فهذه الأجرة تكون بحسب ما اعتاده الناس في أجرة الأعمال التي أداها الأبناء. مثال ذلك: والد عنده تجارة، ساعده أحد أبنائه في أداء أعمال تجارته، يعطيه ما يعطى أمثاله ممن يعملون مثل هذا العمل. النوع الثاني مما يعطيه الآباء لأبنائهم وبناتهم النفقات، فهذه النفقات من الأمور الواجبة على الآباء متى كان الأبناء محتاجين، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. والنفقة تكون على حسب الحاجة، وبالتالي يعطي كل واحد من أبنائه في نفقته ما يحتاج إليه. ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون فيما يحتاجون إليه، ففرق بين حاجة الرضيع وحاجة الصبي، وحاجة البالغ وحاجة الدارس وحاجة الموظف، ولكل من الأحكام ما يتناسب مع حالته. فهذا فيما يتعلق بالقسم الثاني وهو النفقات. ولذا لا يلزم المساواة بين الأبناء في هذا الباب. النوع الثالث مما يعطيه الآباء لأبنائهم وبناتهم الهبات، وهذه قد ورد فيها حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهم، فإن والده بشير بن سعد أهداه غلاما، فبعد مدة رد ذلك الغلام، ثم إنه أهداه بستانا، فقالت أم النعمان: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها خشية أن يقوم باسترجاع كما قام باسترجاع الغلام. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره برغبته أن يهدي لابنه النعمان نخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل ذلك؟ قال: لا. فقال: أيسرك أن يكونوا بالبر سواء؟ اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. ولنعلم لأنه ليس من مسمى العدل المساواة التامة، بل من مقتضى العدل أن يعطى كل واحد ما يستحقه. ولذلك وقع اختلاف بين الفقهاء في الهبات التي تكون للأبناء والبنين وتكون متساوية كما قال طائفة، أو يكون الأمر فيها للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن أعدل القسم قسمة الله جل وعلا، ولأن على الذكور من النفقات ما ليس على البنات، فناسب أن تكون قاعدة الشرع للذكر مثل حظ الأنثيين.
7: نعم، جزاك الله خير معنا الشيخ. معنا الآن من جازان علي، تفضل يا علي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: عندي أثناء سؤالة.
7: طيب تفضل سؤالك الأول.
1: أول صلاة الفجر قرأت سورة البقرة آية الكرسي، ومن بعدها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي.
7: نعم، قرأت في الركعة الأولى آية الكرسي وآخر آيتين من البقرة.
1: نعم. السؤال الثاني، هل يجوز أنا أجي مسجد أصلي مسجد صغير؟ لأن مهما جوز أصلي أنا عندي أغلاط في القرآن الكريم.
7: كيف عندك إيش؟
1: عندي أغلاط في القرآن الكريم. أغلاط
7: يعني لحن جلي، يعني تخطي في بعض الحركات.
1: أيوة على الكلمة.
7: طب خلك معنا يا علي وتستمع للإجابة، تفضل الشيخ سعد.
8: أما بالنسبة للسؤال الأول، فإنه لا يحسن بالإنسان أن ينتقل من موطن إلى موطن آخر ليس مقاربا له عند قراءته القرآن الكريم في صلاته، ومن ثم لا يصح منه أن يقرأ آية الكرسي ثم يكملها بآخر آيتين من سورة البقرة. لكنه لو قرأ آية الكرسي في الركعة الأولى وقرأ الآيتين في الركعة الثانية فإنه لا حرج عليه في ذلك.
7: نعم. في سؤاله الثاني يقول: أحيانا يؤم المصلين في مسجدهم ولديه يعني بعض الأخطاء في قراءته.
8: الأخطاء التي في قراءة القرآن على نوعين: النوع الأول أخطاء غير جلية غير واضحة لا تغير المعنى، فهذه يحسن بالإنسان أن يقوم لسانه فيها، ولكن لو صلى وهي معه صحت صلاته وصلاة من خلفه. النوع الثاني من الأخطاء الأغلاط التي يتغير بها المعنى، فهذه لا يجوز للإنسان أن يصلي بها، وعلى الإنسان أن يتحرز منها، ومن كان كذلك فعليه أن يقدم غيره على نفسه في أداء الصلاة والإمامة فيها.
7: نعم، أحسن الله عليكم علي الشيخ. هذا الأخ الكريم بعث بسؤاله يقول بأنه دخل في الأسهم قبل سنتين على أمل أن يبيع ويشتري مضاربا طبعا، ثم حصل ما يقول ما لم يكن في الحسبان، يعني تعلق وأصبح لديه خسائر كبيرة، ولمدة سنتين تحول من مضارب في الأسهم إلى مستثمر يعني ملزما بحكم الخسارة التي وقعت عليه. فيسأل يقول هل في هذه الأسهم زكاة؟
8: السنوات التي كانت نية البيع عندك في هذه الأسهم تجب الزكاة لها فيها، وأما السنوات التي ارتفعت فيها نية البيع وأصبحت تنوي أنها للاستثمار فإنه لا زكاة فيها، وما وجب فيها من زكاة متعلقة بالأموال الزكوية فمرجعه إلى من يقيم هذا المال ويعرف قيمته. المقصود أن تجب عليك إن كنت أو تجب عليك في السنوات التي كنت تنوي بيع الأسهم فيها، وأما السنوات التي لم تكن تنوي بيع الأسهم فيها فإنه لا زكاة عليك فيها.
7: نعم. أعود إلى أسئلة الإخوة والأخوات هنا عبر الواتساب. هذا الأخ السائل يقول: شخص قبل عدة أشهر سافر لجدة للعمل وهو ينوي العمرة، ثم فرغ من عمله وأحرم من جدة، فماذا عليه الآن؟
8: عليه أن يذبح ساعة في مكة لمساكينها، فذلك لكونه قد تجاوز الميقات، مع كونه كان عازما على أداء العمرة في تلك السفرة.
7: نعم، جزاكم الله خير. هذه الأخت أيضا تسأل، معالي الشيخ، تقول: هل يجوز لي أن أؤخر الحج حتى الزواج ويكون الحج مع زوجي؟
8: الأصل في الأوامر الشرعية أن تكون على الفور، بقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فالإنسان لا يأمن من أن يأتيه الموت أو العجز فلا يستطيع أداء النسك بعد ذلك، ولذلك الأصل وجوب المبادرة إلى أداء هذا الواجب وإبراء الذمة منه.
7: جزاكم الله خير. من الأسئلة الواردة هذه الأخت تقول: هل يجوز للمرأة تأخير صلاة الظهر إلى ما قبل العصر بربع ساعة، أم يعد تأخيرا للصلاة؟
8: هذا أمر جائز إذا لم يكن المصلي مطالبا بأداء الصلاة مع الجماعة في المساجد فلا حرج عليها في هذا التأخير، ولكن الإنسان لا يأمن من العوارض، فقد يأتيه نوم يغطي عليه، وقد يأتيه شغل يجزيه، وقد يأتيه من الملهيات ما يجعله يغفل عن الصلاة، ولذلك فالمبادرة إلى أداء الصلاة أولى وأحسن وأبرأ للذمة.
7: نعم، جزاكم الله خير. معنا من الرياض مريم، تفضلي.
2: الله يزيد فضلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا، تفضلي.
2: الله يرضى عليك ويزيد فضلك. شيخ سعد، الله يجزاك الجنة والديك، أنا بس عندي سؤال واحد، الله يرضى عليك دنيا وآخرة. سؤاله يعني يتبع إجابة نصيحة. في خاطب طبعا سأله الوالد الله يحفظه عن شركاء المهنة، لكن هو تحفظ وطبعا رفض التصريح بهم يعني ولا أسمائهم، وبعد فترة رجع يعني مرة ثانية وما زال مصر يتحفظ عليهم، وذكر يعني ذكر أنه هم راقبين أني أقول يعني أسمائهم. بس أنا أسأل عن شرع الله، يعني أنا سؤالي في شرع الله، هل يشق له التحفظ على شركائه؟ ويعني هل هو حق لوالدي أنه يعني يعلم من هم الشركاء؟ يعني أو أنا أحدد لك المهنة أنها يعني مهنة محاماة، مكتب محاماة شركاء يعني. بس أنا هذا سؤالي يعني.
7: طيب،
2: يعني كبين الطرفين، يعني الوالد متمسك أنه يعني من حقي أعرفهم وأطمئن، وهو يقول لا هم رافضين وأنا ما أقدر أغدر وأخون وأعطيكم أسماءهم وما أقدر أبني زواجي على شيء زي كذا. طيب يعني أنا أشوف أنه ما أدري، ما أعرف الحق معه ولا معه.
7: طيب، واضح سؤالك يا أم ريم، وتسمعين لي التوجيه.
2: الله يرضى عليك، نصيحة لي أنا يعني هل أنه
7: طيب.
2: يعني أصر أو أنه لا خلاص أقول إخفاءك للشركاء يعني هذا مبرر للرفض ويعني بس.
7: نعم خليك معنا وتسمعين للتوجيه، تفضل يا شيخ سعد.
8: لا يجوز إلزام الإنسان بإخباره بما طلب منه كتمة من الأخبار، ومن ذلك ما يتعلق بالشركاء، فإذا كان شركاؤه في مهنته لا يرغبون في أن تذكر أسماؤهم فليس من حق الآخرين أن يطالبوا بذكر أسمائه شركاء، وقد يكون هناك أسباب تجعلهم يخفون أسماءهم ولا يظهرونها، لذلك ليس من حق الوالد أن يقوم بالإلزام لهذا الخاطب بأن يذكر من يشاركه في مهنته.
7: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا الأخ سراج يسأل عن هل يجوز تأخير دفن الميت لليوم التالي وذلك بسبب عدم رغبة أهله بدفنه بالليل؟
8: الأفضل المبادرة في دفن الموتى، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في ذلك، ولكن لو قدر أن الميت لن يتغير وأنه يمكن حفظه في ثلاجة ونحوه فلا حرج في مثل هذا التأخير.
7: نعم جزاكم الله خير. من الأسئلة الواردة هذه الأخت أم علي تقول زوجي طلب مني عدم فعل شيء معين أو استخدام تطبيق معين بطريقة إذا فعلته فأنت علي حرام، وتقول فعلته بعد عام علما بأن ما طلب مني عدم فعله ليس محرما. تسأل تقول ماذا علي وماذا عليه وكيف أواجهه خاصة أنه شديد الغضب.
8: أولا يجب على المرأة أن تتقرب إلى الله عز وجل بطاعة زوجها بقوله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ثانيا من قال هذه اللفظة بالحرام على فعل كذا فإنه يلزم فيه كفارة يمين لقول الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. فدل هذا على أن من علق أمرا على لفظة التحريم فإنه يعتبر في الشرع يمينا يجب فيه كفارة اليمين.
7: نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ. من الأسئلة الواردة هذا الأخ يقول أنا أصلي الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء جمعا نظرا لظروفي الصحية، فهل تجب علي صلاة الجمعة؟
8: ماذا يختلف واختلاف حال هذا السائل إن كان ممن يتمكن من الذهاب للجمعة لزمه الذهاب إليها لقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الآية. وأما إن كان عاجزا عن الذهاب إلى الجمعة أو يلحقه مشقة شديدة أو يخشى عليه في ذهابه فحينئذ يجوز له تركها لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
7: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. من الأسئلة الواردة هذا الأخ يقول إمام الحي قرأ في آيات في الصلاة وفي آخرها يعني قلت بصوت مرتفع بلى ثم ركع، هل ورد ذلك عن النبي أم أن هذا الفعل بدعة؟
8: لا أعرف أن هذا اللفظ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ورد من رواية أنه لما قال أليس الله بأحكم الحاكمين قال بلى، فهذه الرواية من مواطن الاختلاف بين الفقهاء.
7: نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ. طيب أعود إلى أسئلة الإخوة والأخوات هنا على الواتساب للبرنامج. من الأسئلة الواردة هذا الأخ يسأل يقول حفظكم الله هل يجوز التمويل من المصارف الإسلامية فيما يتعلق في المعادن؟
8: التمويل بهذه الأمور يشترط له ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون السلعة مملوكة للممول البنك أو غيره ملكا تاما يمتعه بأحقية التصرف في ذلك المملوك وتلك السلعة. الشرط الثاني ألا يقوم المشتري ببيعها على الممول مرة أخرى، فإن هذا يعتبر عينة ولا يجوز فعله. ومثل هذا لو وكله فلا يوكل المصرف في بيع هذه السلعة. والشرط الثالث ألا يشترط عليه الزيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المقدر بينهما.
7: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. من معنا؟ عارف محمد، حياك الله يا عارف، تفضل سؤالك.
9: الله يجزاك خير يا شيخ. السؤال كالآتي، أنا مشيت محل ذهب وقال لي يوجد تقسيط، قلت له حسب معرفتي البسيطة إنه الذهب لا يجوز بيعه عن طريق التقسيط. قال لي لا، أنا بديك دليل وبديك فتوى للشيخ عبد الله المطلق، والفتوى يقول إنه يجوز بيع الذهب عن طريق. قلت له صراحة أنا استفسر وأسأل، السؤال هو هل يجوز بيع الذهب عن طريق التقسيط؟
8: قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل، والفضة بالفضة ربا إلا مثلا بمثل، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ومن ثم فإن شراء الذهب لا بد أن يكون فيه تسليم للذهب وتسليم للثمن في نفس مجلس العقد، لهذا الحديث الذي ذكرته قبل قليل في قوله فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.
7: شكرا لك يا عارف، في أمان الله. أعود إلى الأسئلة هنا على الواتساب. الأخ السائل هذا يقول حجيت متمتعا وأثناء الطواف في العمرة حصل عندي شك في الشوط الرابع، لا أعلم هل هو الرابع أو الخامس، لكن غلب على ظني أنه الخامس وأكملت الطواف، وفي نفس الوقت كان عندي شك يعني هل الطواف والحج صحيح، فماذا توجيهكم؟
8: يعني إذا شك الإنسان في الطواف وكان قد غلب على ظنه أحد الاحتمالين فإنه يعمل بما غلب على ظنه، وأما إذا تساوت الاحتمالات عنده فإنه يعمل باليقين وهو الأقل. وبالتالي فما دام أن السائق قد عمل بغالب ظنه فإنه يعد قد برئت ذمته بذلك.
7: نعم، جزاكم الله خير. معنا إبراهيم من جدة، تفضل.
10: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
10: يا شيخ سؤالي، أنا رحت بختن ولدي وقالوا لي شباب هذا واحد يختن اتفق معه في الوصف، كلمته قال لي خلاص تعلي في اليوم الفلاني. طيب كم السعر؟ ما هو راضي يعطيني السعر، يقول تعال ما نختلف. الحاصل كلمت الشباب كم ياخذ، قال اللي ياخذ يعطي 200-300. قلت تمام، تواصلت معه اليوم اللي انا بجيه كلمته قلت كم سعرك، قال لا ما نختلف. وصلت عنده يوم جايب يبدا يختن الولد، قلت له كم السعر عشان اعرف إذا سعرك مرتفع أنا بروح مكان ثاني، قال لا ما نختلف خدتنا الولد. قام خلصنا وخدت الولد، كم سعره؟ قال اللي تعطيني. أعطيت 200، قال لا أنا ما أقبل بالـ200. طيب ابن حلال ليش ما اتفقنا على من أول؟ ما كان صارت المشكلة دي. المهم صايحنا وكذا ورفع الصوت، قلت له خلاص أنا بعدين حاطي. مشيت ولا عاد أعطيت الفلوس. هل علي شيء فيها يا شيخ؟
7: طيب.
8: الأعمال التي تكون بين الناس على أجرة غير مسمى يرجع فيها إلى ما تعرف عليه الآخرون، ومن ثم ينظر بأجرة مثل هذا العمل في معاملات الناس فيعطى لهذا الأجير مثل تلك الأجرة.
7: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وبهذا السؤال وهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم سؤال على الهاتف، أجاب فيها معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك الله في علمكم.
8: بارك الله فيك، ونشكرك على حسن تقديمك، لا حرمك الله الأجر، كما أشكر فريق العمل معك جزاكم الله خير الجزاء، وأشكر لإخواني المتصلين والسائلين، كما أسأل الله جل وعلا للمستمعين توفيقا وسعادة، وأسأله لعموم المسلمين أن يصلح الله أحوالهم وأن يجمع فريقهم على الحق، فما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء هذا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
7: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن أيها الكرام، وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. نعود إن شاء الله نلتقيكم من جديد في حلقات مقبلة من حلقات هذا البرنامج، وأنتم على خير. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجلة صوتيا والنصية على الواتساب رقم
6: 011-40-52-999.
0: سؤال على الهاتف.
6: وختاما، تقبلوا تحيات فريق العمل،
0: وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله،
6: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الرعد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الرعد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. نور على الدرب نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

في مكة حيث يكتب لك أجر تعليم القرآن مضاعفا مدى الزمان، ندعوكم للمساهمة في مبنى الصدقة الجارية عبر التحويل على الحساب البنكي في مصرف الراجحي، وذلك باتباع الخطوات التالية: اختر التحويل، ثم التحويل إلى جمعية خيرية، ثم اختر جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم بمكة المكرمة، ثم قم باختيار حساب الصدقات الجارية.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة يوسف.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. سورة الإسراء وهي مكية،

على نفسه ويعظم شأنه لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه، وقد أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم في جنح الليل من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بيت المقدس، وكان الإسراء قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقد أسري به صلى الله عليه وسلم ببدنه وروحه، وكان يقظة لا مناما. والآية تدل على هذا، فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد، وقد قال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. والبصر من آلات الذات للروح، والتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام، فلو كان مناما لم يكن فيه كبير شيء، ولم يكن مستعظما، وما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه، وما ارتد جماعة ممن كانوا قد أسلموا، وحمل على البراق، وهو دابة بيضاء براقة لها لمعان، والروح لا تحتاج في حركتها إلى مركب تركب عليه. وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب ودخله، فصلى في قبلته ركعتين، ثم عرج به إلى السماء الدنيا، ثم إلى بقية السماوات السبع، فتلقاه من كل سماء مقربوها، وسلم عليه الأنبياء الذين في السماوات بحسب منازلهم ودرجاتهم، حتى مر بموسى الكليم في السادسة، وإبراهيم الخليل في السابعة، ثم جاوز منزلتهما صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، ورأى سدرة المنتهى، ورأى البيت المعمور، ورأى الجنة والنار، وفرض الله عز وجل عليه هنالك الصلوات 50، ثم خففها إلى 5 رحمة منه ولطفا بعباده. وفي هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها. ثم هبط إلى بيت المقدس، وهبط معه الأنبياء، فصلى بهم فيه، ثم خرج من بيت المقدس، فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس. وأخبر تعالى أنه جعل حول المسجد الأقصى البركة لسكانه في معايشهم وأقواتهم وزروعهم وثمارهم. وقد أسرى الله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لكي يريه من آياته العظام، كما قال تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إنه هو السميع لأقوال عباده، مؤمنهم وكافرهم، مصدقهم ومكذبهم، البصير بهم، فيعطي كلا ما يستحقه في الدنيا والآخرة.

ذكر الله عز وجل أنه أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم عطف ذكر موسى عليه السلام عبده وكليمه أيضا، فإنه كثيرا ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد وبين ذكر التوراة والقرآن، ولهذا قال بعد ذكر الإسراء: إنه آتى موسى التوراة وجعلها هاديا لبني إسرائيل لئلا يتخذوا وليا ولا نصيرا ولا معبودا من دون الله. فالله عز وجل أنزل على كل نبي أن يعبده.

ثم قال الله عز وجل في تنبيه على المنة: يا ذرية من حملنا مع نوح، ويا سلالة من نجينا معه في السفينة، تشبهوا بأبيكم، إنه كان عبدا شكورا، فاذكروا نعمتي عليكم بإرسالي إليكم محمدا صلى الله عليه وسلم.

0: أنزله عليهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين، وأنهم يتجبرون ويطغون ويفجرون على الناس.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة آل عمران.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة آل عمران.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
3: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين.
4: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
5: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة الزمر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة الزمر.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. أخرجه مسلم. عن أبي الزبير قال: كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. أخرجه مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. أخرجه مسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة ياسين.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء. أذكار المساء.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة فاطر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة فاطر.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هنا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. اللهم إني أحمدك على ما هديت، وأشكرك على جزيل ما أسديت، وأستعينك على رعاية ما أسبغت من النعم، وأستهديك الشكر على ما كفيت من النقم، وأعوذ بك من عثرات اللسان وغفلات الجنان، كما أعوذ بك من غدرات الزمان ويفتات الحدثان، وأسألك اللطف فيما قضيت والمعونة على ما أمضيت، وأستغفرك من قول يعقبه الندم أو فعل تزل به القدم، فأنت الثقة لمن توكل عليك، والعصمة لمن فوض أمره إليك. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض.
2: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

سبحان الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل القارئ رحمه الله من سورة الشورى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة الشورى.
1: سنن الصلاة. للصلاة عدة سنن يحسن بالمصلي أن يحرص عليها، فمن ازداد عملا ازداد أجرا، ولا يظلم ربك أحدا. وبمثل هذه السنن تكون المفارقة بين شخصين يدخلان الصلاة في وقت واحد ويخرجان في وقت واحد، لكن ما بينهما في الأجر والثواب فرق شاسع، لأن أحدهما يأتي بالسنن مع الأركان والواجبات، والآخر اكتفى بالأركان والواجبات. وللصلاة سنن عديدة نذكر منها ما يلي: السترة. يسن اتخاذ السترة، والسترة سنة للإمام والمنفرد، وأما المأموم فسترة الإمام سترة له، فاتخاذ السترة سنة، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا وفيه: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس. رواه البخاري ومسلم. والأحاديث في سنية السترة كثيرة، فقد استتر النبي صلى الله عليه وسلم بالسرير والجدار والجذع والخشبة والحربة والعنزة والراحلة وغير ذلك. والسترة مشروعة في العمران والفضاء، في الحضر والسفر، سواء خشي مارا أو لم يخشى، لأن الأحاديث لم تفرق بين العمران والفضاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستتر في حضره وسفره، كما في حديث أبي جحيفة رضي الله عنه فيما رواه البخاري ومسلم. ويسن الدنو من السترة. وإذا دنا من السترة فإن السنة أن يكون بين موضع سجوده وبين السترة قدر ممر الشاه، لحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه. رواه البخاري ومسلم. والمقصود بالمصلى هو موضع سجوده صلى الله عليه وسلم. يسن رد المار بين يدي المصلي، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. رواه مسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة يونس.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة يونس.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا.
3: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم غدا عند 3:00 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الدخين من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الدخين من سورة مريم.
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: استذكروا القرآن. رواه البخاري ومسلم. أي واظبوا على تلاوته، واطلبوا من أنفسكم المذاكرة به، فمن أقبل عليه بالمحافظة والتعاهد يسر له.
2: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، اللهم أنعشنا واجبرنا، واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وأخسئ شيطاننا، وفك رهاننا. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمورنا، ونعوذ بك من شر أنفسنا. اللهم لا تخزنا يوم القيامة، وافتح لنا أبواب رحمتك، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد عشيري، برواية ورش عن نافع، من سورة الحديد.

0: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء. فإلى هناك.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: يا رب سبحانك، سبحان من إذا سئل أعطى، سبحان من إذا دعي أجاب، سبحان ولي كل نعمة ورب كل فضيل، فسبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد يا رب، حمدا خالدا مع خلودك، لك الحمد يا مولاي، حمدا باقيا مع بقائك، لك الحمد يا سيدي، حمدا لا كفاء له إلا عفوك، لك الحمد يا رازقي، حمدا لا جزاء له إلا رضاك. والحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله الأزلي الأبدي، لا إله إلا الله القادر القوي، لا إله إلا الله الجواد الكريم الغني، لا إله إلا الله، حسبي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله القوي فلا يغلب، سبحان الله القادر فلا يقهر، سبحان الله عدد ما خلق وملء ما خلق، سبحان الله عدد كل شيء وعدد ما أحصى كتابه، سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد يا خالق المخلوقين ورازق المرزوقين، كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وسلطانك الدائم العظيم. لك الحمد يا من لا يحمد في كل حال غيره، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لك الحمد يا من رزق كل حي عليه ومصير كل شيء عليه، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله العزيز القوي المتين، لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله يوم يقوم الأشهاد لرب العالمين. إلهي أنت الغياث عند الدعوة، وأنت الولي في النعمة، إن داهمتني البلايا تحصنت بلا إله إلا الله، وإن فاجأتني الرزايا دفعتها بلا إله إلا الله، وإن أحاط بي الأعداء توقيت بلا إله إلا الله، وإن استذلني أهل البغي تعززت بلا إله إلا الله، وإن تراكمت علينا الهموم تصبرت بلا إله إلا الله، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: خير ما قلت والنبيون قبلي لا إله إلا الله. اللهم لا خير إلا وأنت مصدره، ولا جود إلا منك أوله وآخره. عم خيرك كل الكائنات، وغمر جهدك كل كائن يا كريم. عمت بركاتك كل الكائنات، ومس كرمك كل كائن يا كريم. افتقرت لأنعمك كل الكائنات، وطمع في إحسانك كل كائن يا كريم. فأي نعمائك تعد، وأي آلائك تحصى؟ تعالت نعمتك عن العد، وتعالت آلاؤك عن الحصر. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اللهم اجعلنا من أهل المعروف ومن الآمرين، واجعلنا من أهل الخير ومن الساعين فيه. اللهم ما كان لنا حلالا فزدنا منه وقودنا إليه، وما كان علينا حراما وفيه نقمتك فاحجبنا عنه وجنبنا سبيله. اللهم اكفنا شر من خلقت من الإنس والجن، وما يعلم خلقه إلا أنت، وارزقني خيرا.
2: الله أكبر الله

سبحان الله.

ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحب.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم، أبثها من أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وهذه حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مستهل هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
5: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع.
4: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هذه الرسالة الأولى في هذه الحلقة من عمر من اليمن، يسأل عن تفسير قوله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون.
5: بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبغى، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، ونسألك اللهم الإخلاص

0: قلمي وما يسطرون، قسموا بقلم، فهي افتتحت بالحرف المقطع، أحد الحروف المقطعة كما هو معلوم، وافتتح بقسم حيث أقسم الله بالقلم. والقلم هنا يحتمل أن يراد به قلم معين كقلم القدر والذي كتب الله به ما هو كائن يوم القيامة، وهو القلم الأول، ويحتمل أن يكون جنس القلم فيشمل الأقلام كلها بما فيها أقلام البشر، قلم القدر وقلم الأعمال التي يكتب بها الملائكة الكرام الكاتبون، ويحتمل يعني أن يكون عاما بشمل الأقلام التي أيضا يكتب بها الناس، ولا مانع، وخاصة أن الله ذكر القلم أيضا في سورة أخرى، وهو المقصود يعني القلم البشر في قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، بمعنى أن القلم لا شك أنه يعني ذكر الله هنا أعظم ميزة له في قول سبحانه علم بالقلم، بمعنى أن القلم يعني من حكمة الله ومن فضله ونعمته ومنته أنه جعل حفظ العلوم بالقلم، حفظ العلوم بالقلم بعلوم بأنواع مختلفة، العلوم البشرية التجريبية أو العلوم التاريخية أو علوم الشرائع، فالقلم آية من آيات الله ونعمة عظيمة من نعمه، فكل نوع من أنواع العلوم وأنواع المعارف له قلم، وأعظم هذه الأقلام هو قلم القدر الذي قال الله فيه اكتب، قال وما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي قوله سبحانه وما يسطرون، يعني هذا أنه أقسم بالقلم وبما يسطره الكاتبون من أنواعهم، سواء كان الملائكة أو كان البشر فيما يكتبون في شؤونهم، فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالقلم وبما يسطرون. ولما علوم كما يقرر العلم أن الله لا يقسم إلا بعظيم، الله له أن يقسم من خلقه بما شاء، لكنه سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم، هذا هو الذي يمكن أن يقال في هذا المقام، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا الأخ المرسل يقول أنا صانع محتوى ما يسمونه فلوقات، أصور الطهي وأصور الأكلات في المطاعم وأبدي رأيي فيها، هل هذا العمل يدخل في الحرام أو يعد عيبا؟
0: هذا سؤال لطيف ومهم، يعني أن الإنسان يسأل عن أمور دينه ولا سيما في مثل هذا، يعني هو يقول أنه صانع يعني محتوى طهي وتصوير الأكلات، لا سيما طبعا الآن في الوقت الحاضر في مع أدوات التواصل ومع يعني فعلا استخدام الناس لهذه الأدوات وقضاء حوائجهم عن طريق هذه الأدوات، وأصحاب البضائع أيضا يسوقون بضائعهم عن طريق هذه الأدوات، لا شك أن هذا كله صار شيئا متوسعا جدا. فأخونا الكريم، وهذا مهم جدا وينبغي حياتي أن يعتني كل من يعني يتعامل مع هذه الأدوات أن يعتني بأمر دينه، وأن ينظر ما هو مباح وما غير مباح، وما هو يعني ما ينبغي التحرز منه وما ينبغي الاستفادة منه إلى آخره. فأخونا يقول يعني أنه تصوير أكلات في المطاعم وأنه يريد رأيه فيها، فهل هذا يدخل؟ الأصل لا شك أن الأصل في هذا هو الحل، الأصل في هذا هو الحل، ولا يعد حراما ولا عيبا، الصنائع المباحة والحلال ليس فيها عيب، غير أنه ينبغي حقيقة وخاصة مع أدوات التواصل هذه ومع انفتاح الناس، ينبغي يعني أن يعني يتنبه الأخ الفاضل ومثاله لأمور كثيرة، منها الصدق والأمانة، الصدق والأمانة، أنه يقيم هو ويعطي يعني رأيه، فيجب أن ينقل تجربته الحقيقية دون مجاملة، لا للمطعم مقابل مال ولا التقييم الذي هو الشهادة أو الإجازة، فلا يجوز أن يمدح مثلا المطعم سيئا أو يغش الناس. والثاني أن يكون الطعام حلالا، أن يكون الطعام حلالا، فلا يروج المطاعم تقدم أطعمة محرمة أو مشبوهة. وكذلك أيضا البعد عن التشهير، بمعنى لا يستخدم استخدامه لغرض التشهير بالمطاعم أو الحاق الضرر بمنافس

0: بل يكون إن احتاج إلى إبداء ملاحظات أن تكون بأسلوب نظيف وبأسلوب بعيد عن التعريض بأحد، وإنما يكون في يبديها كما يقال ملاحظات مهنية وملاحظات من خبير، لكنه لا يستهدف الإضرار بأحد ولا بمنافس ولا بغيره. أيضا وهذا مهم جدا جدا، وهو البعد عن الإسراف، البعد عن التبذير، فلا يترتب عليه مثل قد يكون رمي الطعام أو مبالغة في الإسراف. فإذا كان يعني حريصا على هذه المحترزات فأرجو إن شاء الله أنه يعني الأصول الإباحة، وقد يعني إذا كان حسن النية ويريد نفع المسلمين ويريد فعلا إيصال الخير لهم يعني قد يرتقي إن شاء الله إلى أن يثيبه الله على قدر نيته، ولا الأصل أن العمل جائز ومباح إن شاء الله ما دام الإنسان صادقا في تقييمه وتجنب المحرمات وألا الشروط التي ذكرتها، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. معالي الشيخ، يقول هذا الأخ المرسل: أثناء صلاتي إذا مررت بآيات تتحدث عن النار استعذت، وإذا مررت بآيات الجنة سألت الله الجنة، وعند آيات الشكر أحمد الله ثم أكمل القراءة، فهل عملي هذا صحيح؟
0: جزاك الله خيرا وزادك الله إحسانا وتوفيقا. نعم هذا يعني صحيح، وبل لعله من التدبر المطلوب والتضرع أيضا في المشروع، في قوله سبحانه أفلا يتدبرون القرآن، وفي قوله سبحانه كتاب أنزل الله لكم مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الباب، فأحسبوا أن هذا منه إن شاء الله. ولهذا يعني هذا من السنن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، وكان يعني إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من النار أو من العذاب، وإذا مر بآية شكر وثناء حمد الله وأثنى عليه، فكما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية عذاب استجار، وإذا مر بآية رحمة سأل. وسواء في ذلك صلاة الفريضة أو صلاة النافلة على الصحيح، فهذا يعني لا شك أنه إذا كان المصلي والمسلم يتعاطاه فإنه يدل على أنه حي، وأنه يعني مواكب لما يقرأه ومتدبر لما يقرأه، فما تفعله في هذا صحيح إن شاء الله. لكن ينبغي إذا كنت في مسجد أو حولك نائمون أو حولك مصلون ينبغي أن تراعيهم بحيث لا يكون فيه يعني تؤذيهم أو تشوش عليهم، سواء كانوا عبادا أو كانوا مصلين، وإنما تقتصر على نفسك بصوت منخفض أو كان نائمون أيضا، فالنائب أيضا كذلك يعني حقه أن يراعى حاله، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول هذا الأخ المرسل أيضا: إذا وصلت لآية فيها سجدة تلاوة وأنا أكرر الآية مرارا للحفظ، فماذا يجب علي؟
0: سؤال جيد حقيقة وطيب، وهذا يحصل، خاصة أنه ذكر السؤال الفاضل أنه يعني يكررها مرارا للحفظ، وهي سجدة تلاوة. لا شك أن سجدة التلاوة عند أول مروره يسجد الإنسان وهو مستحب، ولو لم يسجد ما لا شيء عليه، إنما سجود التلاوة مستحب، وذهب الحنفية رحمه الله إلى قبل الوجوب، لكن الصحيح الذي على الجمهور أنه مستحب. أيضا هل يتكرر أو لا؟ الذي قرره النووي أنه إذا تكرر في القراءة يكرر السجود، فهو الشيخ النووي رحمه الله يقول: إذا قرأ آيات السجدات في مكان واحد سجد لكل سجدة، فلو كرر آية واحدة في المجلس نظر، إن لم يسجد للمرة الأولى كفاه للجميع سجدة واحدة، وإن سجد للمرة الأولى فثلاثة أوجه أصحها يسجد مرة أخرى لتجدد السبب. وبهذا قال مالك وأحمد وعن أبي حنيفة رواية. أما إذا كان وهو سؤال السائل إذا كان للتعليم أو التعلم، فمالك يقول يعني أنه يسجد مرة واحدة، فأنا يبدو لي فعلا أنك ما دام أنك تكررها لتحفظها ولتثبت حفظك مثلا، فهذا تسجد مرة واحدة ولا يحتاج أن تكرر، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم معالي الشيخ. الأخ المرسل يقول: في السفر كيف تكون صفة صلاة القصر، وكم المدة المشروعة له؟ وإذا صليت خلف جماعة مقيمين وأنا مسافر فكم أصلي؟ وهل علي ذنب إذا أتممت الصلاة؟
0: قصر الرباعية في السفر أو رخصة، ليس واجبا، ليس واجبا، وكان هو الأفضل الإنسان في السفر الأفضل أن يأخذ بالرخصة، وهو كما قال السائل الكريم يقصر الرباعية، والذي يقصر الرباعية فقط، أما الفجر والمغرب لا تقصر، الفجر ركعتان والمغرب ثلاث لا تقصر، اللي يقصر الظهر والعصر والعشاء. فإذا سافر وهي مدته السفر يعني حوالي 80 كيلو، إذا قطع بنية السفر فإنه يكون يصدق عليه أنه مسافر، فيصلي 4 ركعتين، وهذا مستحب وهو أولى من الإتمام ما دام المسافر. لكن الأخ الكريم يقول: إذا صليت خلف مقيم. لا، إذا صليت خلف مقيم فإنك تتم. ولو فرضنا أنك أدركته في الركعتين الأخيرتين فإنك أيضا تتم، إذا سلم فتقوم تأتي ركعتين، لأن من صلى خلف مقيم فإنه يتم ولو كنت مسافرا. أما قولك وهل علي ذنب إن أتممت، لا، كما قلنا القصر رخصة، حتى لو أتممت ولو في السفر لا إشكال فيه، هذا صحيح. وأما إذا صليت خلف مقيم فإنك تتم 4 ولو كنت مسافرا، وكما قلت ولو أدركته في الركعتين الأخيرتين فإنك أيضا إذا سلم تأتي بركعتين ولو كنت مسافرا. المقصود أنك إذا كنت مسافر ومع مسافرين فإنكم تقصرون، وإذا كنت صليت خلف مقيم فإنك تتم، والسفر رخصة مشروعة هو الأفضل، ولو أتممت فإن الصلاة صحيحة، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. أما زلنا مع أسئلتكم مستمعينا الأعزاء. يقول هذا الأخ المرسل: هل يجوز شراء محصول الفواكه في البستان بأكمله قبل بدو صلاحها، على أن يكون الثمن محددا بالكيلوغرام لكل ما ينتج منه؟
0: جزاكم الله خير، هذا سؤال يعني مهم ودقيق فيما يتعلق بشراء المحصول الفواكه من البستان بأكمله، وقال قبل بدو صلاحه. ويبدو السؤال هذا صاحبه عنده ثقافة فقهية أو ثقافة شرعية، فإن هناك فرق بين شراء ما بدأ صلاحه وشراء ما قبل أن يبدو صلاحه. فعلى كل حال إذا اشتراه حالا، بمعنى يقطفه حالا، فالشراء جائز لا إشكال فيه، وإن لم يبدو صلاحه، بمعنى شفت الثمر فأخذ الآن بقطع النظر، قد تكون يعني مقصودك تعطيها البهيمة ولا تأخذ موجود ولا لك غرض معين فتشتريها، وإلا بدون صلاحها ما دام أنك تقطعها على طول فلا معنى إن شاء الله. أما إذا اشتريتها بعد استوائها بدون صلاح السواء فهذا أيضا يجوز، لأنها أمنت الآفة، أما أن تشتريها قبل بدو صلاحها وتتركها، لا يجوز. لماذا؟ لأنها لم تعمل الآفة، بمعنى احتمال ما تستوي واحتمال يأتي يعني ما يؤثر عليها من مطر أو برد أو نحو ذلك، ففيها غرر وبها جهالة، لا، فلهذا لا يجوز إلا إذا اشتريتها بشرط الجذاذ، يعني بمعنى تقطفها مباشرة، فهذا جائز إن شاء الله. ولهذا يعني إذا إذا إذا باعه قبل بدو صلاحه إلى أجل فإنه لا يجوز، يبطل العقد. وإذا شراه بشرط القطع الآن لا مانع إن شاء الله، أو شراه تبعا للأرض، أنت ما اشتريت الثمرة، اشتريت الأرض وفيها ثمرة فلا يضر، لأن الثمرة جاءت تبعا وأنت اشتريت الأرض، حتى وإن لم يبدو صلاح فإن البيع صحيح إن شاء الله، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم. مستمعنا الكرام، بهذه الإجابة الضافية نأتي إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. أجاب فيها مشكورا على أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. والشكر موصول لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم وتفاعلكم، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية والواتساب. إليكم هذه التحية من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء، وإلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الدخان.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الدخان.
1: عيادة المريض. المرض ابتلاء يضعف الجسد ويرهق النفس، والمريض في تلك اللحظات يكون أحوج ما يكون إلى كلمة تواسيه ونظرة رحيمة ترفع معنوياته. ومن رحمة الإسلام أنه جعل عيادة المريض عبادة يتقرب بها العبد إلى الله، وجعلها سببا للأجر العظيم. من فضائلها أنها امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني، رواه البخاري. ومنها أن من عاد مريضا وجد عنده رحمة من الله، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل على أخيه المسلم عاده خاض في رحمة الله حتى يجلس، فإذا جلس اغتمرته الرحمة، رواه أحمد. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، رواه مسلم. أي كأنه يجني ثمار الجنة بزيارته. ولا يقتصر أثر زيارة المريض على الأجر الأخروي، بل هي فوق ذلك تقوي روابط المجتمع وتزرع المحبة وتخفف على المريض آلامه. ومن آداب زيارة المريض أن تكون خفيفة لئلا تثقل على المريض، وأن يدعو له بالعافية، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض، رواه الترمذي. فليحرص المسلم على هذه العبادة، فهي حق لإخوانه وسبب للألفة وجسر إلى رحمة الله، ومن عرف أجرها لم يفرط فيها، فكل زيارة قد تكون حصادا لك من ثمار الجنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة النساء.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة النساء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
3: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
4: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: دروس من الحرمين.
5: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
6: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند 4:30 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
9: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
10: مجالس السيرة.
11: مجالس السيرة،
10: إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في مجالس السيرة. هذه المجالس التي نستعرض بها فيها فصولا من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، السراج المنير عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم، مع فضيلة الدكتور ماجد بن عبد الله العقل، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. فمرحبا بكم دكتور ماجد، واهلا وسهلا.
13: مرحبا، حياكم الله دكتور يوسف.
12: ما اعظم السيرة وما اجل النظر فيها والاخذ بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما فيها ايضا من عبر وقصص واحداث عظيمة. في الحلقات الماضية كان استعراضنا لما قبل البعثة، وكانت أحداثا أيضا جلية وعظيمة وجديرة بالعناية. أما في هذه الحلقة وما بعدها فالأمر أعظم من ذلك بكثير، حيث تأخذنا الرحلة في هذا المجلس إلى تلك المقدمة العظيمة لاستقبال الوحي العظيم الثقيل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ونزوعه إلى الاختلاء. لك مستمعي الكريم أن تتخيل معي تلك الرحلة التي كان يقطعها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى ذلك الجبل، جبل النور، ثم يتحنث الأيام في غار حراء صلى الله عليه وسلم، ذلك قبل البعثة. ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا كان يختلي؟ تلك أسئلة ربما تطرأ على بال من يتتبع هذه السيرة المطهرة. فحبذا دكتور يعني أن نأخذ هذا الجانب، ماذا وراء هذا التعبد أو هذا التحنث أو هذا الاختلاء في ذلك الكهف أياما عديدة، ماذا وراء ذلك؟
13: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم مذ ورد عليه الصلاة والسلام إلى أن بلغ 40 وكان يهيأ للرسالة العظيمة، وقد شق صدره عليه الصلاة والسلام مرتين، تكلم معه حجر وكان يسلم عليه قبل البعثة، وكذلك تظله سحابة. هناك شيخ يوسف دلائل وعلامات لا تكون لبشر العاديين. ثم لما قربت أو قرب وقت مبعثه عليه الصلاة والسلام ونزول الوحي عليه. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: أول ما بدع برسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء. هذه الخلوة، كل الإنسان يحبب إليه الخلاء، ليس معنى هذا أن الإنسان ينعزل أو يحبب إليه الخلاء فأنه يكون بعيد عن الناس، لا. تقول حبب إليه خلاء فكان

0: كانت مكة كلها بجوار الكعبة، كان الصفا الناس يسعون في الصفا خارج الكعبة، في السوق كان الصفا والمروة في السوق. ثم النبي عليه الصلاة والسلام يخرج ماشيا وحيدا هذه المسافة إلى جبل النور، ثم يصعد الجبل، والجبل وعر من ذهب إليه عرف فيه عورة، ثم يدخل في هذا الكهف ويتعبد ربه، يهيئه ربه ويصنع على عين ربه، لأن سيأتي اليوم الذي ينزل عليه الوحي وهو لوحده، وهو في جبلي هذا ليس بين الناس،
1: في هذا السكون،
0: ليتعلق قلبه بالله وحده، ويكون عليه الصلاة والسلام قد هيئ قبل ذلك إلى الخلاء بربه تبارك وتعالى، الخلوة بربه والأنس بربه، وهو كان كذلك. ثم لما نزلت عليه الرسالة ونزل عليه الوحي، كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدماه من قيام الليل. تقول عائشة: يا رسول الله، تقوم الليل وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟
1: اللهم صل وسلم.
0: وكان عليه الصلاة والسلام لما قدم إليه الطعام الذي فيه البصل والثوم وأبعده عليه الصلاة والسلام، قال: إني أناجي من لا تناجي.
1: الله أكبر.
0: كان يأنس بربه ويخلو ويتعبد، وهذا قبل الإسلام، قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام، قبل نزول الوحي عليه. وحينما بدأت هذه الخلوة وذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء، ولا يعلم كم سنة جلس على ذلك عليه الصلاة والسلام، لكنه كان يذهب شهرا يمكث هناك يخلو يتعبد، جاءت بعد ذلك أمارة ثانية في من خلال أو في هذه الأثناء، وهي الرؤيا الصادقة. تقول عائشة رضي الله عنها: وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يراها في الليل فتقع في النهار مثل فلق الصبح. هناك بعد سنوات أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الوحي سينقطع، وماذا سيبقى؟ الرؤيا الصالحة،
1: يراها الرجل المؤمن،
0: يراها المؤمن أو ترى له. وقال: إن الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، وهي من أول ما بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قد قال شيئا في الرؤيا وهو متحقق فيه عليه الصلاة والسلام، في ذلك كانت الرؤيا تأتي مثل فلق الصبح، قال: أصدقكم حديثا
1: أصدقكم
0: رؤيا. وهو ماذا كان يلقب؟
1: صادق الأمين،
0: صادق الأمين، صادق عليه الصلاة والسلام. هذا الخلاء، هذه الرؤى التي يراها وتقع مثل فلق الصبح، الإنسان ترى يتعجب. يا شيخ يوسف، أن تسمع أحيانا تقول: والله رأيت كذا ووقع هذا اليوم، تتعجب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا تقع مثل فلق الصبح، يرى رؤيا ثم يراها من الغد، يرى رؤيا ثم يراها من الغد. هذه علامات، هذه دلائل، هناك شيء سيحدث. فلذا
1: تتهيئ هذه النفس
0: ويخلو القلب، لأن هذه الرؤى وتلك الخلوة لله وحده، لا تدخل البشر فيها. ينام ويرى الرؤيا، لا يقول فلان وعلان أنا قلت لك كذا ولا فلان قال لك كذا، لا، الرؤيا من الله كما قال عليه الصلاة والسلام، الرؤيا من الله. فلما امتلأ قلبه بذلك وتعلق بربه، جاءت اللحظة التي نزل فيها عليه الوحي لأول مرة، نزل عليه جبريل.
1: الله أكبر. وهي لحظة لا شك أنها استثنائية في الكون، للخلق، لهذا العالم، بل للعالمين، ما قبلها يختلف عما بعدها. نزل جبريل عليه السلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ضعنا في الصورة شيخ، نزل جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة العظيمة الجلية المهيبة، كيف كانت؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم كان على عادته يتحنث ويتعبد في غار حراء، وبينه هو كذلك جاءه جبريل، وجبريل هو أعظم الملائكة، أعظم الملائكة، ونزل على أعظم وخير البشر،
1: اللهم صل وسلم،
0: أمين السماء
1: على أمين الأرض،
0: ينزل على أمين الأرض. وكان هذا أول لقاء للنبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل. هو في هذه الخلوة، الخلوة يا شيخ يوسف تجسر القلوب، لا يستطيع عليها أي أحد، وتقوي القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، قد خلى قلبه لربه، وكما أسلفنا أن مكة لما كانت في ذاك الزمن هوام وسباع وظلام دامس، وهو في كهف والجبال لها رهبة، ولكنه كان يذهب
1: وأدنى صوت غريب،
0: نعم، وكان يذهب عليه الصلاة والسلام ويجلس شهرا كاملا يتحنث ويتعبد لربه تبارك وتعالى. لكن لما جاءه جبريل انتفض عليه الصلاة والسلام.

0: مخاف، لأنه أمر لا يمكن يدركه البشر، ولا يأتي على مخيلة إنسان وفي عقله أن يرى ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه سيأتيه ما سيأتيه، وهو القول الثقيل الذي سينزله الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فجاءه جبريل، قال يحكي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: جاءني الملك فضمني فقال اقرأ، ثم أرسلني فقال اقرأ النبي أمي، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. قال: ما أنا بقارئ، ما أقرأ. فقال جبريل: اقرأ. قال: فأخذني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني ثم أرسلني فقال: اقرأ. هذه الثالثة،
1: غطني يعني ضمني.
0: نعم. قال: ما أنا بقارئ.
1: اللهم صل.
0: قال: فأخذني فغطني ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
1: الله أكبر.
0: خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يرجف بها فؤاده.
1: الله أكبر.
0: هنا المشهد شيخ يوسف عظيم جدا عظيم. أنا أريدك أن تتصور ذاك المكان وتلك الظلمة وذاك الجبل الذي أنت كنت ترى في مكة أنه أعظم شيء، وكنت تصعد إليه وترى مكة تحتك والناس بعيدون هناك هناك عند الكعبة لا شيء، وترى أن هذه الجبال هي نهاية هذه الدنيا. النبي ما يعرف شيئا من أكبر من هذه الجبال موجود. ثم جاءه جبريل له 600 جناح، الجناح الواحد يسد الأفق، ثم ينزل عليه عليه الصلاة والسلام في هذا الغار الذي ليس فيه أحد إلا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم يضمه إليه ويقول: اقرأ، ويرسله ويضمه ويرسله. مشهد تنخلع له القلوب، إلا قلب محمد قد ثبته الله عز وجل لما سيحمله من الرسالة. فنزل عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده. أين ذهب؟ أين ذهب؟
1: الله أكبر.
0: ذهب إلى حبه وزوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها.
1: تعجب دكتور ماجد، يعني كان هناك أبو طالب، كان هناك أبو بكر صديقه الحميم، وكانت خديجة، ترك هؤلاء وذهب إلى خديجة في هذه اللحظة من لحظات حياته العصيبة
0: والحاسمة.
1: الحاسمة
0: جاء رأى شيء لا يمكن أن يدركه البشر ولا يمكن أن يصفه.
1: اللهم صل وسلم.
0: فكانت هي أول من تلقفه وهو ينزل من الجبل، أول من تلقفه هذه المرأة التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما. تقول عائشة رضي الله عنها: ما غرت من امرأة غيرتي على خديجة، مع أنها ميتة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما تقول له خديجة، عائشة رضي الله عنها: خديجة خديجة
1: خديجة،
0: كانت وكانت وكانت، وكان لي منها ولد، وسته بمالها ونفسها وبيتها. واحتضنته عليه الصلاة والسلام وهو نازل من الجبل يرجف فؤاده خائفا. فماذا كانت تلك العبارات التي استقبلته خديجة رضي الله عنها بها؟ الشيخ يوسف، الزوجة تعرف عن زوجها ما لا يعرفه غيره. الزوجة تعلم دواخل البيت، لأن كانت صورة الإنسان أحيانا حسنة أمام الناس فإنه يطرح كل ذلك في بيته
1: مكشوف أمام هذا. أنا يذكرني هذا، ولا أريد أن أقاطع هذا الكلام الجميل منكم، عبارة للأديب الرافعي، يعني إذا سمحت لي أن أقرأها لك وللإخوة المستمعين. يقول: يظل الرجل يخرج إلى الدنيا بدرعه وسيفه يقاتل، ولا يهتز لمصائب الدنيا وضرباتها حتى يظن أنه صخر لا قلب له، حتى يلقاها هي دون سواها، فيلقي أسلحته ويخلع درعه فترى جراحه هي فقط من يأتمنها على جراحه.
0: الله
1: رحمة الله على الرافي. أكمل هذا الكلام الجميل عن هذه المرأة العظيمة التي حق لكل مسلم أن يقرأ، ومسلمة بالذات أن يقرأ سيرة هذه المرأة العظيمة التي هي من أعلام التاريخ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كمل من النساء، كمل من الرجال كثير، وكمل من النساء أربع، وذكر منهن
0: خديجة
1: رضي الله تعالى
0: رضي الله عنها.
1: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر.
0: والله إنا نحبها ونحب أمهات المؤمنين جميعا، وما اصطفاهن الله عز وجل لنبيه إلا لخيرية هذه النساء وفضلهن على سائر النساء.
1: الله أكبر. عاد الحبيب مرعوبا خائفا إلى هذه المرأة.
0: نعم، مثل ما تفضلتم وما نقلتم هذا النقل الجميل عن الرافعي رحمه الله، حينما توفق المرأة أن تكون هي المحضن الدافئ للزوج، هي من يلقي عندها رأسه ثم تخرجه بعيدا بعيدا عن همم الدنيا، وتذكره من هو حينما تعصف به عواصف خارج البيت.
1: الله أكبر.
0: وتأتيه أمور لا يعرفها، ثم يأتي إلى زوجة صالحة برة تقية تذكره من هو، تقول له من هو، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. خديجة رضي الله عنها وأرضاها حينما رأت هذا الحبيب الذي أحبته وتزوجت من بين رجال قريش كلها،
1: والله هذا من الحكمة
0: وكانت خديجة في أنظار رجال قريش الكل يتمنها، ذات منصب وجمال، معها مال وفير ونسبها ضارب في بطون قريش ومن أجمل نساء قريش. واختارت محمد الذي كان يذهب بتجارتها ويجيء، يعني بالمعنى العام عندنا كان أشبه بالموظف، يعني موظف عند خديجة، ولكنها تزوجته لأن الله عز وجل
1: أراد بها خيرا،
0: أراد لها خيرا عظيما بأن تتزوج هذا الرجل العظيم. جاء النبي عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده، فقد رأى أمرا غريبا بعيدا عن نواميس الكون التي يعرفها هو، لكن الله عز وجل أرادها لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهو يقول زملوني زملوني. رأته خديجة وزوجها مرعوب خائف، هنا ظهرت حكمة هذه المرأة وظهر فضلها، لأننا كما قلنا قبل قليل حينما يكون الإنسان في الخارج تعصب به عواصف، وربما أحيانا الإنسان يلاقي ما يلاقي الرجل خارج بيته، يلاقي في عمله، يلاقي في الشارع، يلاقي في السوق، يلاقي في تجارته، يلاقي من أقاربه أحيانا ما يضيق خاطره ويحزن قلبه. حينما يأتي إلى امرأة صالحة وترى فيه ما ترى تذكره من هو،
1: وتحيل العلقم شهدا،
0: نعم، وتشعر في قلبه نور الأمل. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا.
1: الله أكبر.
0: يعني أنت شيخ يوسف الآن والمستمعين الكرام والكريمات، تخيلوا لما دخل النبي البيت وهو يرجف
1: من هذا الحدث العظيم،
0: يرجف ملك عظيم يضمه ثم يرسله ثم يضمه ثم يرسله،
1: وقد رأى أيضا
0: وخديجة
1: على هيئته الملائكية العظيمة المهيبة.
0: نعم. وخديجة لها فترة ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم في خلوته، وإذ به يدخل يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام، ثم تقول كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وبدأت تستدعي
1: التاريخ المضيء،
0: التاريخ المضيء المشرق،
1: تعيد هذا التوازن،
0: إنك لتصل الرحم،
1: الله أكبر،
0: وتحمل الكل، الله أكبر، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق.
1: الله.
0: أتت بمجامع الثناء والحمد للنبي صلى الله عليه وسلم التي يستحقها وعرفتها عنه. يصل رحم، يكسب المعدوم، يقري الضيف، يعين على نوائب الحق. إذا رأى شخصا يريد، لماذا قالت هذا في هذا المكان وفي هذا الزمان؟ لأنه كان خائف، لا يدري ماذا حصل له عليه الصلاة والسلام. رأت منه أنه في وجل وخوف وتردد في أمره.
1: سبحان الله، لم تسأل تقول لماذا، ماذا بك، ما
0: أو ماذا فعلت،
1: استدعت هذا،
0: لا طمأنته، مع أنها كما تفضلتم ونقل لنا أنها ما دخلت في تفاصيل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه رسالة يا شيخ، رسالة للزوجة الصالحة، إذا رأيت من زوجك موقفا يضعف فيه، وهكذا البشر،
1: نعم،
0: يوم لك ويوم عليك، رأيت منه اهتزاز في شخصيته، جاءه من هزها، كل قوي هناك منه أقوى منه، فاهتزت شخصيته، ذكري بمن هو، ذكري من هو،
1: ليكن في خديجة قدوة.
0: نعم، أنت كذا وأنت كذا، هذا موطن ذكر المحاسن،
1: الله أكبر،
0: حتى تعلو النفس ويرجع إليها أو ترجع إلى
1: ثقتها، ثم بعد ذلك،
0: لأنه لا يمكن، ليس مع الخوف والوجل تفكير وحسن تدبير. لكن هذه المرأة التي اختارها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام هي قدوة لنسائنا جميعا. انظري ماذا فعلت خديجة حينما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده خائفا، ذكرته بمن هو،
1: رضي الله،
0: وجاءت بما كان يفعله عليه الصلاة والسلام من صلة الرحم، وأنه يكسب المعدوم ويعين على نوائب الحق ويقري الضيف، كل هذه الأمور مدائح يمدح بها الرجل. فانطلقت به خديجة رضي الله عنها إلى ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة يكون ابن عم خديجة، وكان يقرأ الكتابة بالعبرانية يعني كان نصراني، لأن هناك أناس وحفظ لنا التاريخ منهم ورقة بن نوفل لا لم يعبدوا الأصنام وكانوا يستحقرون عبادتها التي جاء بها عمر بن لحي لما ذهب إلى الشام وغيرها. ما في عاقل يعبد خشبا أو حجرا، هذه الفطرة، لكن لما يزاحم الفطرة شيء دخيل عليها تظهر هنا المعادن. ورقة بن نوفل لم يلتفت إليها ورأى أن أقرب شيء في ذاك الزمن الذي كان في فترة من الرسل هو أن يقرأ العبرانية ويتنصر. فخديجة مباشرة جاء في بالها ورقة بن نوفل، وهنا ملحظ شيخ يوسف، ما قالت له اذهب إلى عمك؟
1: سبحان الله، يدور في ذهني هذا التساؤل، يعني لماذا اخترت بالذات هذا الرجل؟
0: نعم،
1: يعني هذا أيضا يضاف إلى رصيد هذه المرأة من الحكمة ومن الهداية الإلهية لها في هذا الاختيار والانتقاء بالذات لهذا الرجل.
0: أنا في تصوري أن خديجة لما رأت المرء الأمر أكبر منها وأكبر من تفكيرها، لم يأتي في بالها إلا أهل العلم. أهل العلم هم المرجع حين تدرهم الخطوب، لأن معهم سلاح عظيم هو العلم.
1: وانتقي من تستشير،
0: معهم سلاح عظيم هو العلم. هي ترى أبو طالب قد غرق في الأصنام يذبح لها ويستقسم بها ويستقسم بالأزلام، ورأت فلان وعلان كذلك يسكرون وبعيدين عن الحق وبعيدين عن العقلانية أحيانا في التعامل، هكذا كانوا. لكن ذهبت إلى من رأت أن فيهم علم يفيدها في أمر جلل لا يتعرفه هي ولا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان
1: حادثة عجيبة،
0: لا وقد كان ذهبت إلى المكان المقصود فوجدت فيه ما تريد. ورقة بن نوفل كان حين أتاه النبي صلى الله عليه وسلم شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، أخبره بالذي رآه عليه الصلاة والسلام، فقال هذا الناموس الذي نزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمخرجيهم؟ أنا الصادق الأمين الذي في حلف الفضول قبل 5 سنوات أتوا بي. قال ورقة نعم، لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. إذن هذه هي النبوة، وهذا هو الناموس، وهذا هو القرآن العظيم بدأ يتنزل على النبي عليه الصلاة والسلام.
1: أنا أريد الحقيقة في ختام هذه الحلقة والحديث لا يمل عن أحداث السيرة، التقاط ورقة بن نوفل وكأنها نبوءة، عندما قال عندما يخرجك قومك، ليتني كنت في أجثى، عندما يخرجك قومك، يعني ما الذي جعل ورقة بن نوفل وكأنه يقيم بالنسبة له أن قوم محمد صلى الله عليه وسلم سيخرجونه؟ قراءة التاريخ، معرفة التاريخ، معرفة السنن.
0: نعم صح،
1: لا شك أن لها
0: صحيح
1: أثرا في
0: الرأي، لا سيما أنه يقرأ في الإنجيل، يقرأ في الإنجيل ويقرأ في سير الأنبياء، ويعرف أن طريق الكبار والدعوة إلى الله عز وجل محفوف بالمكاره، محفوف بالمخاطر، محفوف بالابتلاءات التي لا يثبت فيها إلا من ثبته الله عز وجل وكان على نور من الله يهديه ربه تبارك وتعالى. فلذلك ماذا قال؟ حين يخرجك قومه، يقين عنده أنهم سيخرجون، وقد كان. الله أكبر،
1: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. هذا الحديث يعني لا يمل حقيقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحداث السيرة العظيمة لا سيما في بدايتها. شكر الله لكم دكتور ماجد بن عبد الله العقل هذا الاستعراض لرحلة النبي صلى الله عليه وسلم والتمهيد الذي مهد له ليتلقى هذه الرسالة العظيمة في ذلكم الحدث العظيم حين نزل جبريل عليه في غار حراء، وأيضا ذلكم الاستقبال العظيم البهي الذي يحتاج إلى كثير من النظر والإعادة والإفادة حينما استقبلت خديجة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلكم الاستقبال العجيب والحكيم واللطيف الذي هون عليه هذه الأمر وأعاد له قوته، ومن ثم استمرت هذه الرحلة العظيمة في رسالته صلى الله عليه وسلم. خديجة لم تكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مجرد زوجة، وإنما كانت عوض له من الله سبحانه وتعالى عن كل ما لاقى، كهف وملجأ رضي الله تعالى عنها عما سيلاقي فيما بعد من صنوف من المصاعب في بداية هذه الرحلة الرسالية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من زمرة محمد صلى الله عليه وسلم حينما يحشر الخلق إلى ربهم عز وجل، وأن يريدنا حوضه وأن نشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج مجالس السيرة. مجالس السيرة، إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة المائدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة المائدة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين
3: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
4: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحاصل أن هذا الكتاب عن عمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فيكون المعتمد عليه معتمداً على أساس لا يحتاج إلى تعب في تخريج الأحاديث، وإذا حفظها بإذن الله استطاع أن يستدل لكل مسألة وهو مطمئن.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام برنامج يتناول بالشرح والإيضاح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام لمؤلفه الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي. يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد. تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 140 في التعليق على عمدة الأحكام. وفي هذا المجلس نقف مع الحديث الثاني الذي أورده المؤلف رحمه الله في باب التشهد، وهو حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله: عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا حديث طيب مبارك يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه البخاري رحمه الله في عدد من المواضع من كتابه الصحيح، منها في كتاب الدعوات باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وتبويب البخاري رحمه الله تبويب عام لا يتعلق بموضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، أما إيراد المؤلف رحمه الله لحديث كعب فواضح أنه يريد أن موضعه في التشهد الأخير من الصلاة، مع أنه ليس في حديث كعب بن عجرة بل ولا في غيره مما اتفق عليه البخاري ومسلم التصريح بأن الصلاة الإبراهيمية في التشهد. ولعل هذا هو السر في أن البخاري لم يخرج حديث كعب بن عجرة في باب التشهد من كتاب الصلاة، ولم أرى الحافظ بن حجر تعرض لذلك. نعم، جاءت رواية صحيحة من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عند ابن حبان والحاكم فيها التصريح بأن هذه الصلاة في التشهد. فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقال: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك في صلاتنا؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد. الحديث، قال الحافظ ابن الملقن رحمه الله: رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما واحتج بها على الوجوب، يعني بهذه الزيادة، وهو في صحيح مسلم بدون: إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. قال الحافظ ابن حجر: واستدل بهذا الحديث على إيجاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة لما وقع في هذا الحديث من الزيادة في بعض الطرق عن أبي مسعود، وهو ما أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم كلهم من طريق محمد ابن إسحاق عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن محمد ابن عبد الله ابن زيد عنه بلفظ: فكيف نصلي عليك؟

حسن إذا صرح بالتحديث وهو هنا كذلك، وإنما يصحح له من لا يفرق بين الصحيح والحسن ويجعل كل ما يصلح للحجة صحيحا، وهذه طريقة ابن حبان ومن ذكر معه. وقد احتج بهذه الزيادة جماعة من الشافعية كابن خزيمة والبيهقي لإيجاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاف في هذه المسألة، أعني هل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير أو لا، مسألة انعقد الخلاف فيها بين الشافعي والجمهور. وأطنب الشافعية في الاستدلال لهذه المسألة، لأن بعضهم شنع على الشافعي ورحمه الله في القول بالوجوب، حتى تجاوز بعضهم إلى دعوى الشذوذ، وانتصر جمع للشافعي وذكروا أدلة نقلية ونظرية، ودفعوا دعوى الشذوذ ونقلوا القول بالوجوب عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، بل عد ابن القيم هذه المسألة من محاسن مذهب الشافعي. قال الحافظ ابن حجر: وأصح ما ورد في ذلك عن الصحابة والتابعين ما أخرجه الحاكم بسند قوي عن ابن مسعود قال: يتشهد الرجل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو لنفسه. وهذا أقوى شيء يحتج به للشافعي، فإن ابن مسعود رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد في الصلاة، وأنه قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فلما ثبت عن ابن مسعود الأمر بالصلاة عليه قبل الدعاء، دل على أنه اطلع على زيادة ذلك بين التشهد والدعاء. واندفعت حجة من تمسك بحديث ابن مسعود في دفع ما ذهب إليه الشافعي. ثم قال الحافظ: ويتقوى ذلك بما أخرجه الترمذي عن عمر مرفوعا: الدعاء موقوف بين السماء والأرض. ويتقوى ذلك بما أخرجه الترمذي عن عمر رضي الله عنه موقوفا: الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن العربي: ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي، فيكون له حكم الرفع. وورد له شاهد مرفوع في جزء الحسن بن عرفة وعن ابن عمر بسند جيد قال: لا تكون صلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة علي. وأخرج البيهقي في الخلافيات بسند قوي عن الشعبي وهو من كبار التابعين قال: من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فليعد صلاته. وأخرج الطبري بسند صحيح عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير رحمه الله وهو من كبار التابعين قال: كنا نعلم التشهد، فإذا قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يحمد ربه ويثني عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل حاجته. فقد عدد الحافظ ابن حجر من الصحابة والتابعين الذين أفاد النقل عنهم وجوب الصلاة في التشهد الأخير، ما ينفي تفرد الشافعي بهذا القول. ثم قال: وأما فقهاء الأمصار فلم يتفقوا على مخالفة الشافعي في ذلك، بل جاء عن أحمد روايتان وعن إسحاق الجزم في العمد، فقال: إذا تركها يعيد. والخلاف أيضا عند المالكية. قلت: أما الحنابلة فكما قال الحافظ عن أحمد روايتان، وأصحهما وجوبها، والثانية أنها سنة. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: إن ابن راهوية يقول: لو أن رجلا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بطلت صلاته. فقال: ما أجترئ أن أقول هذا. قلت: الأقوال في وجوب هذه الصلاة في التشهد ثلاثة: ركن وواجب وسنة. قال ابن رجب: ولا نعلم خلافا بين العلماء في أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد مشروعة، واختلفوا هل تصح الصلاة بدونها على ثلاثة أقوال: أحدها لا تصح الصلاة بدونها بكل حال، وهو مذهب الشافعي وأحمد في

0: عنه، والثاني تصح الصلاة بدونها مع السهو دون العمد، وهو رواية أخرى عن أحمد وإسحاق، والثالث تصح الصلاة بدونها بكل حال، وهو قول أكثر العلماء منهم، والثالث تصح الصلاة بدونها بكل حال، وهو قول أكثر العلماء منهم أبو حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق في رواية عنهما وداود وابن جرير. قلت الراجح والله أعلم القول بأنها فرض، إما على سبيل أنها واجب أو على سبيل الركنية، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته بذلك، وإن كان خرج جوابا لسؤال عن الكيفية يدل على ذلك مع الأحاديث الكثيرة الدالة على تأكد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما قبل الدعاء، ومن مواضع الدعاء في الصلاة ما قبل السلام كما سيأتي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
1: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام
1: لمؤلفه الإمام
2: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
1: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الأحقاف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك

بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي

يعلمون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك

وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون.

ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون

تكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا

عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون.

ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد

وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.

ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم،

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الأحقاف.
2: التفاؤل حين يشتد البلاء وتتكاثر الهموم، يظل التفاؤل نورا يضيء درب المؤمن ويمنحه طمأنينة وأملا في فرج الله. إنه اختيار يوجه القلب نحو حسن الظن برب العالمين، ويجعل العبد أكثر صبرا وثباتا أمام تقلبات الحياة. ومن يتأمل في سير الأنبياء يجد أن التفاؤل كان سر قوتهم. فها هو يعقوب عليه السلام يقول لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، ليدلنا أن المؤمن لا يعرف اليأس مهما اشتدت الظروف. ومن فضائل التفاؤل وآثاره أنه يقوي التوكل على الله، ويجعل العبد أكثر ثقة برحمته، ويبعث في النفس راحة وطمأنينة، ويخفف من وطأة الهموم، كما يعين على مواجهة المصاعب بروح إيجابية، ويحول المحنة إلى منحة. والتفاؤل أيضا ينشر العدوى الإيجابية في المجتمع، فإذا تفاءل الوالد بث الأمل في أسرته، وإذا تفاءل المعلم بث الثقة في طلابه، وإذا تفاءل القائد أعاد الثقة لأمته. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننظر دائما إلى الجانب المشرق، فقال: لا طيرة ويعجبني الفأل. متفق عليه. والفأل هو الكلمة الطيبة التي تبعث الأمل وتشرح الصدر. ومن صور التفاؤل العملية كثرة الدعاء مقرونا بحسن الظن بالإجابة، تذكر نعم الله الماضية لتقوى بها الثقة بفضله فيما هو آت، وانتقاء العبارات الإيجابية في حديثنا مع أنفسنا والناس، مع تدريب القلب على الصبر ورؤية الخير حتى في البلاء، لنغرس التفاؤل في قلوبنا، ولنجعل من حسن الظن بالله زادا يعيننا على دروب الحياة. فإن الله عند حسن ظن عبده به، ومن أحسن ظنه بربه نال ما رجاه وفوق ما يتمنى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة عسير على موجات الإف إم بلقرن، العلاية 89.6، بل أسمر 97.2، تثليث 92، الجوباء 92.1، على موجات الإف إم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورتي المجادلة والحشر.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورتي المجادلة والحشر.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم، فيأتون آدم عليه السلام، فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كنت كذبت 3 كذبات، فذكرهن أبو حيان في الحديث، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد صبيا، اشفع لنا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا ربي، أمتي يا ربي. فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير، أو كما بين مكة وبصرى. رواه البخاري ومسلم.
0: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
5: اللهم بك أصبحنا.
2: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: حلقة نور.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
7: تقدم حلقة النور،
1: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
7: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور،
7: إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني،
1: تنفيذ
8: خالد بن إبراهيم الجربوع.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام في هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي نعتني فيه بتلاوة آيات الله تعالى على طريقة التلقين. يشارك في هذه الحلقات معنا مجموعة من الطلاب يعرفون بأسمائهم:
10: محمد عبد الله محمد عوض العمري،
11: عبد الرحمن إبراهيم بن علي الشمري،
12: سلمان غازي تخيل النزي.
9: أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم إن شاء الله تعالى المنهج سيكون من سورة الفلق. كعادتنا في كل حلقة أنا أقرأ الآيات ثم ترددون معي هذه الآيات.
13: أعوذ بالله من الشيطان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق.
1: قل أعوذ برب الفلق.
0: من شر ما خلق.
1: من شر ما خلق.
0: ومن شر غاسق إذا وقب.
1: ومن شر غاسق إذا وقب.
0: ومن شر النفاثات في العقد.
1: ومن شر النفاثات في العقد.
0: ومن شر هنا عندنا إخفاء. ومن شر النفاثات في العقد.
1: ومن شر النفاثات في العقد.
0: مع التركيز على النون المشددة. النفاثات في العقد.
1: النفاثات في العقد.
0: ومن شر حاسد إذا حسد.
1: ومن شر حاسد إذا حسد.
0: ومن شر حاسد إذا حسد.
1: ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بارك الله فيكم جميعا. في هذه الآيات تكررت معنا بعض الأحكام التجويدية، وتكرر معنا حكم القلقلة. وحكم القلقلة يأتي في 5 حروف: القاف والطاء والباء والجيم والدال. إذا أتى هذا الحرف ساكنا يكون الحكم أن يقلقل هذا الحرف. كيف

0: لأواتكم. نبدأ بمحمد، تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر
0: الفلق. أعد الآية.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.
0: من شر ما خلق
1: ومن شر غاسق إذا وقب
0: وقب
1: ومن شر النفاثات في العقد
0: في العقد. أعد الآية. ومن شر النفاثات في العقد
1: ومن شر حاسد إذا حسد
0: ومن شر إذا وصلتها تكون الراء مرققة فتقرأ ومن شر حاسد إذا حسد. طيب، بارك الله فيك يا محمد، تفضل يا عبد الرحمن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
0: ومن شر غاسق إذا وقب
2: ومن شر النفاثات في العقد.
0: طيب، النون قلنا أن النون المشددة يكون الحكم فيها غنة بمقدار حركتين، فتقرأ
2: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: أحسنت عبد الرحمن، تفضل يا سلمان.
3: أعوذ

0: برب الفلق.
1: طيب وضح الهمز. قل أعوذ، قل أعوذ،
0: قل أعوذ،
1: أعوذ،
0: أعوذ برب الفلق.
1: أعدها. قل أعوذ،
0: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب.
1: غاسق إذا،
0: غاسق،
1: غاسق إذا وقب،
0: غاسق إذا وقب،
1: وقب،
0: وقب، ومن شر النفاثات في العقد،
1: في العقد،
0: في العقد، ومن شر،
1: في العقد،
0: في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد،
1: إذا حسد،
0: إذا حسد.
1: طيب أعدها. ومن شر حاسد،
0: ومن شر حاسد إذا حسد.
1: أحسنت يا سلمان، بارك الله فيكم جميعا. إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين. حلقة النور، إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني، تنفيذ
3: خالد بن إبراهيم الجربوع.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الفرقان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الفرقان.
1: وقفات مع دعاء الأنبياء.
2: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن داود عليه السلام أنه دعا ربه في هذه الآيات. ولم

0: وهذه الآيات وردت في سياق قصة طالوت وجالوت، فتأمل في حال داود عليه السلام ومن معه من المؤمنين لما برزوا لجالوت وجنوده أمام ذلك الحشد من الأعداء، العدد والعدد والكثرة. قالوا، أي المؤمنين، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أمام هذا الجحفل من الأعداء الظالمين دعا المؤمنون ربهم ولجأوا إليه في الشدة، والله تعالى إذا دعاه المضطر لا يخيبه. وقالوا، ربنا أفرغ علينا صبرا، أي قو قلوبنا وأوزعنا الصبر وثبت أقدامنا عن التزلزل والفرار وانصرنا على القوم الكافرين. وإفراغ الشيء على الشيء يدل على تعميمه به وصب الشيء الكثير، ولذلك فإنهم لم يقولوا أرزقنا صبرا ونحو ذلك، وإنما قالوا أفرغ علينا، لأنهم يحتاجون الصبر الآن، يحتاجون صبرا عظيما يعمهم ويثبتهم في جهادهم. ثم دعوا قائلين، وانصرنا على القوم الكافرين. وهذا من حسن الدعاء والترتيب فيه، فقد سألوا أولا الصبر الذي يعم القلب والبدن، ثم ثبات القدم المترتب على الصبر، فسألوا التثبيت الظاهر والباطن، ثم سألوا النصر المترتب عليهما. والنصر لا ينال إلا مع الصبر، والصبر مجلبة للمعونة. فماذا كانت النتيجة؟ فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي الشورى والزخرف.

فريق في الجنة وفريق في السعير.

في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم

وهو على جمعهم إذا يشاء قدير.

ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص

فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين.

حق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده

وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي

ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن

لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء

أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما

بلدنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم

لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا

وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ.

أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ

ورحمة ربك خير مما يجمعون.

0: معارج ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي الشورى والزخرف.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ بدر بن محمد التركي من سور يونس وهود ويوسف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ بدر بن محمد التركي من سور يونس وهود ويوسف. سؤال وجواب في أم الكتاب.
1: في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، قال القرطبي في تفسيره: الحمد لله، فكانت هذه الكلمة أفضل من الدنيا كلها. فبماذا علل ذلك القرطبي؟ يقول: فكانت هذه الكلمة أفضل من الدنيا كلها، لأن الدنيا فانية والكلمة باقية، هي من الباقيات الصالحات. قال الله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والفرق بين الحمد والشكر أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه، وأخص من جهة متعلقاته، والحمد أعم من جهة المتعلقات وأخص من جهة الأسباب. ومعنى هذا أن الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادا، ومتعلقه النعم دون الأوصاف الذاتية. فلا يقال: شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه، وهو المحمود عليها، كما هو محمود على إحسانه وعدله. والشكر يكون على الإحسان والنعم، فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس، وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من غير عكس، فإن الشكر يقع بالجوارح والحمد يقع بالقلب واللسان.

0: السادس.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي الشعراء والنمل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم نوح المرسلين.

ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم.

أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك.

وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم

ورب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي الشعراء والنمل.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر. قال: قال الله عز وجل: تجوزوا عن. متفق عليه. قوله ينظر المعسر يمهر المديون الفقير. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الذي قتل 99 نفسا، وفيه قال: فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاءنا تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. ووصف الراوي بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة، فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء. رواه البخاري. قوله خضعان ذل، وقوله كأن أي القول المسموع، وقوله صفوان حجر أملس، وقوله فزع عن قلوبهم أي كشف عنها، وقوله وبدد فرق. عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتسمعه، فتوحيه إلى الكهان، فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. رواه البخاري. قوله العنان السحاب، وقوله الكهان الكاهن الذي يدعي علم الغيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الأنبياء.

0: الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الأنبياء.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة إبراهيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.